0: الحركة واللسان لا يتعب مهما أكثر الإنسان من تحريكه، فينبغي إذن أن يكثر الإنسان من تحريكه بذكر الله تعالى. فاشتغلوا يا أحبابنا بذكر الله تعالى وأكثروا منه رحمكم الله، ولا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن هذا من أسباب الغفلة وقساوة القلب. واعلموا رحمكم الله أن من شأن المؤمن أن يذكر ربه كثيرا، ومن شأن المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذروا يا أحبابنا من الغفلة عن ذكر الله، فإن الغفلة عن ذكر الله كثيرة الضرر. روى الترمذي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. فلذلك يا أحبابنا ينبغي لنا أن نواظب على ذكر الله تعالى بهمة ونشاط، فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرح بعد الغم والهم، وفيه تفريج الكربات وتيسير الأمور وتحقق الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة. وما عولج كرب ولا أزيلت شدة بمثل ذكر الله. والله تبارك وتعالى رغبنا بالذكر، يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذكر الله تعالى فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فيا أحبابنا الكرام، لا تنشغلوا بالدنيا عن ذكر الله تعالى، وتفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واجعلوا همكم في آخرتكم التي ستنتقلون إليها، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، واعملوا وادخروا من الباقيات الصالحات، واحذروا من التسويف فهو من أبواب الشيطان. واعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقلوب المؤمنين قرار وطمأنينة وهناءة ولذة وسعادة حقيقية بذكر الله تعالى. قال ربنا تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآن أذكر لكم شيئا من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة، ليزداد حرصكم وتعظم رغبتكم في المحافظة على ذكر الله. من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن، ويزيل الهم والغم، ويثمر الطمأنينة والسكينة، ويجلب البسط والسرور، وينور الوجه، ويجلب الرزق، ويحيي القلب، ويمحو السيئات، وينفع صاحبه عند الشدائد، وهو سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة، ويشغل عن الغيبة والنميمة والفحش من القول، ويغني القلب، ويفرق على القلب ما اجتمع من الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ويقرب من الطاعة، ويباعد عن المعصية، ويذيب قسوة القلب، ويسهل الصعاب ويخفف المشاق وييسر الأمور ويجلب بركة الوقت. وللذكر أيضا تأثير قوي في حصول الأمن للخائف الذي اشتد خوفه، وذكر الله تعالى سبب للنصر على الأعداء وسبب لقوة القلب. ولذكر الله أيضا لذة وحلاوة من ذاقها صعب عليه تركها بعد ذلك. فلأجل كل ذلك نوصيكم بذكر الله تعالى في جميع الأوقات والأحوال، واجعلوا بيوتكم عامرة بالصلاة والطاعات والمبرات وذكر الله. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الله أكبر. والآن يا أحبابنا أدلكم على خير عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه، أي يدعون له حتى يمسيه، أي يدعون له حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، يعني له أجر يشبه أجر الشهيد. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. الله أكبر. تفكروا يا أحبابنا بمعنى ما قاله الصادق الأمين، وابذلوا جهدكم في تطبيق ما جاء في هذا الحديث الشريف، تسعدوا وتنعموا وتنتفعوا بإذن الله تعالى. وأزيد على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء، أيسرهم الهم. الله الله، هذه الكلمة تزيل الهم يا أحبابنا، يعني إذا إنسان مصاب بالهم فمن أفضل ما يشتغل به هذه الكلمة، وإن واظب وثبت عليها فلا بد أن يرى الفرج وينقلب عسره يسرا. الله تعالى جعل للحوقلة سرا كبيرا ونفعا عظيما، فزوال الهم من إحدى فوائدها، وهذه فائدة من عشرات الفوائد. وأما معناها، أي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فتوحيد، وهو أنه لا أحد يستطيع أن يفعل الخير والطاعة إلا بعون الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يعتصم من الشر إلا بحفظ الله. فمهما كان الإنسان نشيطا في عمل الخير فإن هذا النشاط هو نعمة من الله، فليحمد الله على ذلك. من يسره الله تعالى للخير فليحمد الله ولا يأخذه العجب بنفسه، بل ينظر إلى أن الله تعالى هو الذي قدره أن يعمل هذه الحسنات، فلولا تقدير الله لما استطاع أن يفعل هذه الحسنات. فإن استحضر أن هذا الخير الذي يعمله هو بتقدير الله تعالى ابتعد عن الرياء وكان قريبا من حال المخلصين، لأن الذي يعمل عملا من الحسنات بنية خالصة لله تعالى ليس فيها رياء، فالقليل عند الله تعالى يجازيه بالكثير. العمل القليل الذي فيه إخلاص عند الله خير من الكثير الذي ليس فيه إخلاص. ومن الملاحظ يا أحبابنا أن الشعور هذه الأيام بالكسل والخمول من الظواهر التي أصبحت موجودة بكثرة في المجتمع، بحيث أصبح الشخص يشعر بتعب وقلة نشاط مستمرة تؤثر أحيانا على همته في أداء الواجبات، لا سيما في أداء الصلوات الخمس. وإليكم يا أحبابنا حديثا نبويا شريفا يبين لنا ما ينبغي فعله ليصبح أحدنا نشيطا طيب النفس غير كسلان. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي على آخره، إذا هو نام ثلاث عقد، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فاحرصوا يا أحبابنا الكرام عند استيقاظكم من النوم على ذكر الله والوضوء والصلاة، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجعلكم من أهل الهمة والنشاط في طاعة الله تعالى. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها الاستغفار. القلوب يا أحبابنا يصيبها صدأ معنوي، وجلاء هذا الصدأ الإكثار من الاستغفار. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى لزم الاستغفار أي استغفر كثيرا، يعني أقله كل يوم 300 مرة. ويكون الاستغفار بصيغة أستغفر الله أستغفر الله، أو رب اغفر لي رب اغفر لي. فيا إخواني المهمومين، أذكركم بكثرة الاستغفار والاشتغال بذكر الله تعالى والتوكل على الله في أموركم كلها، فإن فعلتم فأبشروا إن شاء الله تعالى بفرج بعد هم، ومخرج من كل ضيق، ورزق حلال طيب واسع مبارك فيه. فلا تستسلموا يا أحبابنا للأزمات، ولا تجعلوا الدنيا فوق رؤوسكم، ولا تتركوا الكآبة تسيطر عليكم، ولا تستبقوا الأحداث، ولا تترقبوا زوال النعمة، بل ثقوا بالله تعالى، فإن الله تعالى لطيف بعباده. وأكثروا من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأحسنوا الظن بربكم، ولا تلتفتوا لوساوس الشيطان. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فاحذروا مكائد الشيطان، وادفعوا كيده بالتوكل على الله وبذكره سبحانه، بالتسبيح بالتحميد بالتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء والصلاة في وقتها. ومما يدفع الله تعالى به شر الشيطان أيضا شهود مجالس الخير والعلم، والبعد عن مجالس اللهو الباطل والغفلة، فإن مجالس الباطل والغفلة يحضرها الشيطان، ويوقع فيها العداوة والبغضاء والشقاء، وقد يتعدى الشر إلى العدوان على النفس والعياذ بالله تعالى، وإلى شرب الخمر وكبائر الآثام. والشيطان يا أحبابنا يدعو ابن آدم إلى الكفر، فإن استجاب له فقد هلك، وإن مات على الكفر فقد خسر الدنيا والآخرة، وكان حطبا لجهنم والعياذ بالله تعالى. والآن كم وكم من الناس يسبون الله بسبب نزول البلاء وشدة الفقر أو المرض. هؤلاء ضحك عليهم الشيطان، زين لهم الشيطان أفعالهم، فإن ماتوا على ذلك خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. وإن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكفر دعاه الشيطان إلى كبائر الذنوب كترك الصلاة، شرب الخمر، السرقة، الغصب، النهب، أو حتى الانتحار والعياذ بالله. ثم إن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكبائر لا يتركه الشيطان، إنما يدعوه الشيطان إلى الإصرار على الصغائر، فإن لم يقدر على ذلك دعاه إلى أن يشتغل بما فيه الغفلة عن الخير، وأن يشتغل بما لا يعنيه إلا من رحم الله. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واحذروا الشيطان وخطواته ومكائده. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هكذا يا أحبابنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فحصنوا أنفسكم يا أحبابنا من مكائد الشيطان بتعلم علم الدين والعمل به مع الإخلاص لله، ولا تتكاسلوا في الاستماع إلى مجالس العلم الشريف أو الحضور فيها إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وفقكم الله تعالى لكل خير، وفرج الله همكم وأزال غمكم ويسر أمركم، وكفاكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، ورزقكم من حيث لا تحتسبون. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء يا رب صابرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: وهكذا مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة لفضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، وكانت عن فضل ذكر الله تعالى وأهميته في حياة المسلم.

0: صلوا على من قد سرى ليلا على متن البراق بالأنبياء قد التقى أنعم فما أحلى اللقاء صلى بهم ثم ارتقى كل السماوات الطباق.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق سليمان بن يسار قال: قام فينا عمر بن الخطاب في الجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ويظهر فيهم السمن، يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا بالتمسك بما كان عليه أصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عملا بوصية رسول الله، علينا بالتمسك بهؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الأولى، قرن الصحابة أي المئة الأولى، ثم قرن التابعين أي المئة الثانية، ثم قرن أتباع التابعين وهو المئة الثالثة. هؤلاء الرسول شهد لهم بالفضل لما خصوا به من بين أمته، وذكر أنه بعد هذه القرون الثلاثة يفشو الكذب، أي يتركون الاحتياط في كلامهم على خلاف ما كان عليه أولئك أهل القرون الثلاثة الفاضلة، وذكر أنهم يهتمون للأكل حتى يظهر فيهم السمن، أي من الأكل. السمن منه مذموم ومنه ما هو غير مذموم. السمن الذي يكون من كثرة الأكل فهو مذموم، الله تعالى لا يحب ذلك. وأما السمن الذي يكون من المرض من البلغم، هذا ليس بمذموم، لأنه ليس من اكتساب قصدا لإشباع شهوة بطنه، إنما السمن المذموم هو السمن الذي يكون من كثرة الشره بأكل الطعام، هذا لا يحبه الله. الرسول ذم هذا، ذكر أن من خصال من بعد هؤلاء القرون الثلاثة أنه يكثر فيهم السمن، أي يكثر المهتمون الشرهون على المآكل اللذيذة حتى يتسبب لهم ذلك بالسمن، وهذا شيء يكرهه الله. وذكر أيضا أن ممن يأتي بعد أولئك القرون الثلاثة يكثر فيهم من ينذر ولا يفو بنذورهم. النذر الذي مدح الله تعالى الوفاء به هو النذر الذي يكون تقربا إلى الله من غير تعليق بشيء، وكذلك النذر الذي يكون معلقا بشيء من الأمور الجائزة ليشكر الله تعالى على هذه النعمة التي يعلق نذره بحصولها إذا حصلت، إذا حصل مقصوده. يريد أن يشكر الله تعالى على تلك النعمة التي أوصلها الله إليه. هذان الصنفان من النذر محمود مرغوب في شرع الله تعالى، هذان الصنفان من النذر فيه ثواب. الصنف الأول والذي يقول لله علي أن أصلي كذا من الركعات من النوافل، لله علي أن أصوم كذا من صيام النفل، لله علي كذا من صدقة النفل، هذا أحد النوعين من النذر الذي هو محبوب عند الله. والثاني هو أن يقول الرجل إن شفى الله مريضي فلله علي كذا من صدقة أو صيام أو صلاة تطوع أو نحو ذلك من المبرات، هذا أيضا يحبه الله. وفي هذين الصنفين من النذر أجر للناذر، أجر له على نذره وأجر له على الوفاء بهذا النذر، له أجران. أما النذر الذي لا يحبه الله فهو النذر الذي يكون عند الغضب في حال مشاجرة مع شخص، يقول الشخص إن لم يكن الأمر كما ذكرت فعلي نذر كذا وكذا، نصرة لنفسه وما أشبه ذلك، هذا يقال له نذر اللجاج، هذا مكروه ما فيه ثواب. ومع ذلك الشخص يطالب بأحد أمرين، إما أن يفي بما نذر، وإما أن يكفر كفارة يمين. هذا الذي ينذر النذر الذي هو غير محبوب عند الله وهو نذر اللجاج، أي نذر الغضب، أي إذا غضب الإنسان يقول كلمة النذر لتحقيق خبره أو لمنع نفسه أو غيره من شيء، يقال له نذر لجاج ويقال له نذر غضب. وأما من نذر أن يذبح كبشا فإن هذا من جملة الصدقات، أي إن قال لله علي أن أذبح خروفا، لله علي أن أذبح بقرة، هذا نذر التبرر أي طلب البر. والناذر ليس له أن يأكل من نذره بالمرة، ولا يطعم أولاده الأطفال منه، ولا يطعم أبويه الفقيرين المحتاجين اللذين تحت إنفاقه، ليس له أن يطعم إلا الناس الغرباء الذين ليس لهم عليه نفقة، وأقرباءه الذين ليس لهم عليه نفقة كإخوته البالغين. وأما من نذر بأن يذبح في مكان معين، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح كبشا في مكان كذا، كالذي يسمى بالست زينب، فيجوز. لكن أصل النذر له شرط، يشترط في صحة النذر عند الله تعالى في قبوله أن تكون نيته التقرب إلى الله بالتصدق عن روح ولي أو روح ولية، إن كان النذر فيه هذه التسمية. أما النذر المطلق الذي لا يذكر فيه موضعا فهذا أمر ظاهر، أما الذي يعين فيه مكانا فإن كان قصد الناذر التقرب إلى الله، التصدق عن روح ذلك الولي أو الولية، وإطعام من حوله من الفقراء المسلمين، فهذا شيء يوافق شرع الله. ثم اختلف العلماء هل يجب أن يذبح عند مقام ذلك الشخص المسمى أم لا يجب، بل يكفي أن يذبح الذبيحة بأي أرض. فعند الحنفية يجوز أن يذبح في أي مكان، وعند الشافعية يلزم دفعه في المكان الذي سماه وعينه. فعلى هذا لا يصح للناذر الذي نذره صحيح لوجه الله للتقرب إلى الله بإطعام من حول السيدة زينب إلا أن يذبح هناك، وإن لم يذبح هناك لا يصح عند الشافعية. فالناذر بالخيار بين أن يأخذ بقول الشافعي وبين أن يأخذ بقول الحنفية، لأنه لم يرد في الحديث عن رسول الله أنه يتعين ذبحه في المكان الذي يسميه الناذر، أو أنه يصح في أي مكان، ما ورد حديث عن رسول الله في ذلك، إنما هذا اجتهاد الفقهاء. ثم قال الرسول في ذم من يأتي بعد هؤلاء القرون الثلاثة: يشهدون ولا يستشهدون، معناه قبل أن يطلبوا للشهادة عند الحاكم هم يتسرعون فيشهدون، لأن هذا هو الدليل على اتهامه لهذا الشخص، وذلك لأن لهم غرضا في هذه الشهادة. فالذي يشهد لإنسان له حق عند الحاكم حتى يستوفي بهذه الشهادة حقه، ينتظر حتى يطلب للشهادة، لأنه إن تسرع قد يكون غير الأمر غير الحقيقة، لأن صاحب الحق قد يكون استوفى حقه باطنا في زمن من الأزمنة، ثم مع ذلك يرفع دعوى كاذبة ويكون قد استوفى حقه من الشخص المديون. فهذا الذي يتسرع بشهادته أن يشهد قبل أن يطلب يكون عونا لهؤلاء الناس المدعين الذين يدعون بغير حق. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن خلوة رجل بامرأة أجنبية، أي ليست محرما له، أي يجوز أن يتزوجها، فبين لنا أن هذا وسيلة قوية للشيطان في إيقاع الفساد والمعاصي بين الرجل والمرأة. هذه الخلوة تساعد الشياطين على جرهما للمعصية للفاحشة أو لما دون الفاحشة. الرسول لا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، لكن هي في الواقع في نفس الأمر لها حكمة. والآن نعود إلى مسألة الذم بكثرة الأكل. معروف عن الأنبياء كلهم وعن الأولياء أنهم يحرصون على قلة الأكل، أي بحيث لا تنضر أجسادهم، لأن قلة الأكل المؤدية إلى ضرر الجسم حرام، أما القدر الذي لا يؤدي إلى ضرر الجسم فهو محمود عند الله. هذه سيرة الأنبياء والصالحين. سيدنا محمد كان من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات، أي لا تتجاوز العشرة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات هذا جمع قلة، جمع القلة ما دون الأحد عشر. قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي تحفظه من سقوط قوته. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الرسول الكريم الذي كان يحض على تقليل الأكل، وكان هو من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، قد افترى عليه بعض الناس ممن يدعون الولاية والتصوف، حتى ادعى بعضهم أن رسول الله كان يكثر من أكل الحلوى حتى صار له عكفات في بطنه وفي رقبته، أي طيات. هذا الكلام افتراء على رسول الله الذي هو أكمل الأنبياء خلقا وخلقا، وهذا افتراء بشع شنيع. فأكثر من يدعي الطريقة منذ زمان، وليس منذ هذا القرن فقط، بل الرفاعي رضي الله عنه، سيدنا أحمد الرفاعي، قال عن أهل زمانه في التحذير من هؤلاء أدعياء الولاية والتصوف وهم غير صادقين في التصوف، قال في نصيحته: أي بني، أكثر من يدعي التصوف اليوم زنادقة وحلولية ومبتدعة. فكيف يكون حال زماننا إذا كان هو يقول هذا في القرن السادس الهجري، وكان هو توفي بعد انتصاف القرن السادس الهجري بقليل؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وفقهنا في الدين وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا ما أهمنا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والحمد لله رب العالمين.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هذا الدرس نافع جدا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقد روى البخاري بالإسناد المتصل من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. وعنده، أي عند البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيانا لهذا الموضوع، يجب أن يعلم ما يجوز على الرسول وما لا يجوز، فإن الإنسان قد يرى الرسول في المنام ويظن أنه قال له كذا وكذا، والعمل بذلك يكون بما وافق قوله عليه الصلاة والسلام في اليقظة قبل موته من القواعد الشرعية التي تقررت في حياته، وما خالف ذلك لا يعمل به ويرد سببه إلى حال الرائي. فالأنبياء يجب لهم الأمانة وتستحيل عليهم الخيانة، وهم معصومون عن السفاهة، ويستحيل عليهم الكفر أو الكبيرة من الكبائر أو الصغيرة من صغائر الخسة، ويجب لهم التبليغ، فلا يتركون شيئا أمرهم الله بتبليغه، وذلك مهما لقوا من العباد أذى أو ضررا. فالسفاهة هي ارتكاب قول لا يليق بأهل الرزانة والحكمة إلا للسفهاء. وأما الخيانة فمثالها أن يخون أحدهم بالكيل، فهذا مستحيل على الأنبياء. ولو كان النبي من الأنبياء تجوز عليه السفاهة أو الخيانة لكان ذلك نقصا لله تعالى، بأنه يحسن لعباده السفاهة والخيانة، وهذا نسبة القبيح إلى الله تعالى، والله منزه عن القبائح. فلذلك يجب تبرئة ساحة الأنبياء من هذه النقائص. أما الأمانة بمعنى السلامة من الكفر والكبائر فذلك متفق عليه عند أهل الحق، فالنبي من الأنبياء لا يجوز عليه أن يرتكب كبيرة من الكبائر لا قبل النبوة ولا بعدها. فإذا قال قائل: أليس جاء في حق إبراهيم في القرآن أنه قال لقومه لما رأى الكوكب: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين؟ أليس هذا دليلا على أن إبراهيم كان يعبد الكوكب قبل ذلك، أي قبل أن يعلمه الله تعالى ويفهمه؟ فالجواب أن معنى قول إبراهيم هذا ربي ليس إثباتا لربوبية القمر عليه، لا، إنما معنى قول إبراهيم هذا ربي أنكم يا قوم تعبدون الكوكب وتثبتون له الربوبية، أي الألوهية، وهو لا يصلح لذلك، لكن بما أن هذه العقيدة متمكنة فيهم أراد أن يستدرجهم إلى تفهيمهم أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون ربا، لأنه شيء يتغير. في أول الأمر قال لهم: هذا ربي، معناه على زعمكم هذا ربي، كيف يصلح أن يكون ربا لي؟ ثم لم يقل لهم في اللحظة: هذا يأفل، والشيء الذي يأفل لا يصلح أن يكون إلها، بل سكت وانتظر حتى أفل، أي غاب، فلما غاب قال: لا أحب الآفلين، معناه هذا الكوكب الذي تعبدونه وتعتقدون أنه ربكم شيء يغيب، وكل شيء يطرأ عليه التغير لا يصلح أن يكون إلها، لكنهم من شدة بلادتهم لم يفهموا مقصود إبراهيم، الذي هو أن يخرجهم من عبادة الكوكب إلى عبادة رب الكوكب وخالقه. إبراهيم عليه السلام كان فاهما عارفا أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون إلها، لأنه شيء يتغير ويتطور من حال إلى حال، يحصل له حال غير الحال الذي كان عليه، وكل شيء يطرأ عليه حال غير الحال الذي كان عليه فهو متغير، وكل متغير يحتاج إلى مغير. إذن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه التطور والتغير، لأن المتطور يحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يصلح أن يكون إلها. كذلك قول إبراهيم بالنسبة للشمس هذا ربي معناه إنكار عليهم وتسفيه لرأيهم الفاسد، وإلا فإن إبراهيم عليه السلام لم تمر عليه فترة أو لحظة اعتقد فيها أن شيئا غير الله يستحق أن يعبد، بل كان من أول نشأته عارفا. هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم ألست بربكم كانوا أعرف الخلق بالله، لما كانوا أرواحا قبل خلق الأجساد الله تبارك وتعالى أخرج الأرواح كلها من ظهر آدم وجمعهم في أرض تسمى نعمان في عرفات، هناك استنطقهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، حتى الذي هو اليوم كافر. والأنبياء عليهم السلام لم يتغيروا عن ذلك الحال. بعد أن نزهنا الأنبياء عن الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، نعود لشرح الحديثين اللذين هما متفقان في المعنى، حيث إن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بشارة كبيرة، وهي أنه لا بد أن يراه صلى الله عليه وسلم في اليقظة وهو مؤمن، حتى لو كان حين رؤيته لرسول الله كافرا في المنام فإنه لا بد أن يؤمن، فمن رآه في المنام فليحمد الله تعالى، لأن في ذلك ضمانا له أنه يموت على الإيمان. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورته صلى الله عليه وسلم، ومن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية أكمل وأعظم في البشرى من الذي رآه على غير صورته، فصورته صلى الله عليه وسلم الخلقية كما في كتب الحديث أنه كان ربعة لم يكن قصيرا بل هو إلى الطول، وكان بعيد ما بين المنكبين، وكان أبيض مشربا بحمرة، وكان مشرق الوجه، قال واصفه كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، وكان دقيق الحاجبين، وكان أهدب الأشفار أي كثير شعر الجفون، وكان طويل الذراع مع اعتدال، وكان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر أي لم يكن فيه بطن كبير ناتئ عن صدره، ولم يكن نحيف اليد ولا نحيف القدمين، وكان صلى الله عليه وسلم في صوته جهيرا لم يكن ضعيف الصوت، حتى قال أحد الصحابة وهو جبير بن مطعم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، أي من حسن صوته صلى الله عليه وسلم. وكان عليه السلام أشكل العينين أي في بياض عينيه خطوط حمر، يقول واصفه أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت قبله ولا بعده مثله. وكان أقنى الأنف أي لم يكن أعلاه منخفضا بالنسبة للطرف، بل كان مرتفعا أعلاه كما أن طرفه مرتفع، هو صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق، فمن رآه في المنام على صورته الأصلية يكون رأى أجمل من رأى وأجمل من يرى. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين عظيم الجبهة من غير نتوء ولا صلع، كان أجل الجبهة، وكان شعره عليه الصلاة والسلام شديد السواد، ولم يظهر في شعره من الشيب سوى 20 شعرة، وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم إن تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة، حتى إنه كان صحابي أصابه الشرى واسمه عتبة بن غزوان، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تجرد. فخلع ثوبه، فوضع الرسول يده على ظهره فعبق به الطيب إلى آخر حياته، حتى كان لهذا الصحابي 4 زوجات، كانت كل واحدة تجتهد في أن تتطيب أكثر من الأخرى من ظهره من أثر كف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الشرى ورم كالدرهم، حكاك مزعج، فمن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته هذه كان ذلك دليلا على كمال حال الرائي في دينه. أما رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة لمن رآه في المنام التي وعد بها الرسول، فقد قال بعض العلماء عنها إنها اليقظة في الآخرة، وهذا التفسير لم يوافق عليه بعض العلماء، فقال: رؤيته عليه الصلاة والسلام في الآخرة تحصل لمن مات على دينه من أمته إن كان رآه في المنام وإن لم يكن رآه في المنام، لأنه يوم القيامة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عند حوضه يذود من ليس من أمته عن حوضه، لأن أولئك يشربون من حوض نبيهم هناك. هناك يراه الذي رآه في الدنيا في المنام، والذي لم يراه في المنام لا بد أن يراه هناك. فإذا ما مزية الذي رآه في المنام في الدنيا؟ فاختار بعض العلماء أنها في هذه الدنيا قبل أن يفارق روحه جسده، فإن كان من أهل التقى والكمال فإنه يراه، وهو صحيح على غير فراش الموت يراه في اليقظة، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت أن الله أحياه بعدما أماته. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا في عصر السلف بعد نحو 150 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الحسن بن حي، كان من المحدثين من العلماء، وله أخوان مثله. هذا الحسن لما كان على فراش الموت سمعه أخوه يقول: مع النبيين والصديقين والشهداء، قرأ الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له أخوه الذي بجانبه: يا أخي، تتلو تلاوة أم ماذا؟ فقال: لا، بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك إلي ويبشرني بالجنة، وأرى الحور العين، وأرى الملائكة. فبالنسبة لأولياء الله، هذه الأشياء المستعصية على العادة إن شاء الله للولي يريه. وقال العلماء: لا يبنى حكم شرعي على رؤيا منامية يراها الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو رأى شخص الرسول وقال إنه قال له: رمضان بعد 3 أيام فصوموا، فلا يجوز له أن يعتبر ذلك المنام حكما ويبني صيامه على ذلك، إلا بعد استكمال شعبان 30 يوما أو رؤية الهلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطي حكما يناقض الحكم الذي أعطاه في اليقظة عندما كان على وجه الأرض، فيتهم الرائي نفسه بالقصور ويقول: أنا ما وعيت كلام رسول الله. ولزيادة الفائدة نذكر لكم صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكرها في الحديث، وقد جربت فحصل لكثير ممن جربها أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وهي تقال كل يوم 100 مرة أو أكثر صباحا أو مساء، وهي هذه الصيغة: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي.

عيب أزد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خيال.

0: ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك برجانا وياقوتا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

0: سبحانك سبحانك.
1: اسألني عما قدمت، انا عمري فيما افنيت. تسألني عما قدمت، انا عمري فيما افنيت. عما لي من اين كسبت، عن مالي من اين كسبت، وبأي طريق انفقت. الهم

جنة اجعله صياما ينفعنا اجعله صياما ينفعنا وسبيلا حقا للجنة وسبيلا

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 13 من سورة النحل بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الكريم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة باليوم النهار الجديد. اليوم إيه؟ بلشين هيك
4: شو؟
3: بلشين هيك. طيب، اليوم الخميس 17 أيلول 2026، الموافق ل 5 ربيع الآخر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت، معكم علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا يا إيمان.
4: أهلا يا علي، صباح لأمك.
3: لا ما شاء الله،
4: صباح للمتابعين.
3: باين من صوتك أحسن.
4: الحمد لله، اليوم أحسن. صباح للجميع، بدي لكم بتمنى لكم نهار يكون هيك مليء بالخير والبركة بإذن الله، وتابعونا وإن شاء الله بتكون حلقة ممتعة. وأهلا وسهلا بالجميع.
3: لكل اللي عم يسألوا زفين يشوفونا على يوتيوب، نحن بس بنطلع التنين على يوتيوب على قناة إداء المعرفة صوت وصورة، أما بالأيام الباقية نطلع فقط على الإذاعة، وفيكم تسمعونا أكيد على الأبليكيشن تبعيد نداء المعرفة، وبعد ما نزلها يروح ينزلها دغري.
4: نعم، على الأبليكيشن وعلى الويب سايت كمان فيكم تسمعونا. أهلا وسهلا فيكم.

0: حبلش أقرأ شوية رسائل تحية صباحية لسعد شهاب، للحاجة بهاء نطفجي، أيضا سناء مثل العادة عم تسلم على نعيم مرعي زوجته مها ولميا مرعي وإيمان خلف. نادية بغدادي كمان بتسلم على زوجة عدنان وأحفادها وبناتها فرح ومروة وآية وإخواتها.
1: كمان بدنا نصبح على كل اللي عم بيتابعونا وبيقدروا بيرسلونا على 01-66-76-02. الست عائشة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. سناء شمس أحلى صباح للغاليين إيمان وعلي، الحمد لله على سلامتك يا إيمان، بارك الله فيك.
0: أيضا تحية صباحية لحنين شكر، وكمان أم عمر الحمصي بتوجه تحية للحاجة إيمان، يعني قصدي أنت، وتحية لزوجي وبناتي عم تقول من أم عمر الحمصي.

0: كمان من الرسائل بدي أصبح على خالتي، يسعد صباحك خالتي، أسعد الله صباحكم بكل خير إيمان وعلي وكمال، بصبح على زوجي الحاج سامي الخرفان وكل أهل الخرفان، أهلا وسهلا فيك يا خالتي. ست أم محمد دباه كمان يسعد صباحكم يا غوالي حبيبتي، أهلا وسهلا فيك ست أم محمد، وبتصبح على كل الفريق العامل بالإذاعة ويسعد صباحكم.
1: الحاج علي شحيمة أيضا بوجه تحية لأسرة الإذاعة وأهله بتركيا، ومثل العادي بطلب مديح عن المدينة. أيضا نادرة دباغ الست أم محمد بتدعينا كم دعوة حلوة، وبتسلم على الحاجة صفاء و صفاء
0: أنا عملت لها سكيب فأهلا وسهلا فيك ست أم محمد. أهلا وسهلا فيك ست أم محمد، هي ملغبطة.
1: نعم.
0: ما في مشكلة.
1: قريتي لها رسالتها كمان؟ أوكي.
0: ما أسهر عليك المرض.
1: مش مرض، تعب تعب تعب تعب. أيوة. هكذا.
0: الله
1: طيب خلينا ندعي لله تعالى.
0: نرجع نقرأ الرسائل.
1: يلا.

مؤمنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة من الجن والإنس من زمن سيدنا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. بدي كتير اتشكر الأستاذ الشيخ عبد الله عميري, قناته على واتساب فوتوا واشتركوا فيها, لأنه هيدا الورد اليومي بتلاقوه عنده على القناة بالإضافة للعديد من الفوائد اللي بينزلها يوميا, فلذلك اشتركوا بقناة الشيخ عبد الله عميري على الواتساب.

0: الصبح أسفر.
1: تذكر فأنت الضعيف وإلا ستندم يوما. تذكر.
2: عنا رسالة من زاهر عسكر من علي بصبح علينا، وكمان عم بصبح على راشد المنصوري من قطر، هو كمان عم بسمعنا. نحن كتير مبسوطين يا راشد انك عم تسمعنا ومبسوط فينا، نحن كمان مبسوطين فيك. ايضا عنا رسالة من سارة شهاب، يسعد صباحك. الفاتحة، عم يطلب منا نقرأ الفاتحة لنية الشفاء والتفريج والبركة والتوفيق وحسن الختام ورؤية الحبيب، ونهدي ثوابها لأرواح المؤمنين والمؤمنات ان شاء الله نفعل.
3: كمان ست غادة الإمام بتصبح علينا، أهلا وسهلا فيك ست غادة، بتصبح علينا يا علي وعلى المستمعين، وبتقلي سلامتك وأرجو الاستماع إلى أنشودة ضاقت. فأنشودة كتير حلوة إن شاء الله هلأ
2: بنسمع سوا.
3: أنا كتير بحبها. تحياتنا للمنشد الحاج سعد بغدادي، وتحياتنا أيضا للأستاذ أحمد عبود.

يعني هذه الشوبات اللي عم نحس فيها بلبنان وعم تكون درجات الحرارة عم تكون فوق معدلاتها الموسمية اليوم هي الذروة تبعيتها. يعني اليوم الإكستريم تبع الشوب من قبل ما ترجع تنخفض درجات الحرارة بكرة ونستقبل يعني اضطراب جوي, يعني مش

0: انه منخفض جوي، اضطراب جوي، يعني عم هو في منخفض جوي كبير فوق البحر الاسود فوق تركيا، نحن هنتاثر بطرفه وهو حيكون سريع جدا، يعني بعد الظهر حيقلب الطقس مثل ما بيقولوا نهار الجمعه بكره، وحتبلش تشهد بعض الامطار، بعض المناطق امطار رعديه غزيره حتكون ببعض الاحيان، على انه السبت الصبح بيرجع بينحسر هذا المنخفض، وبترجع احتمالات الامطار تضعف شيئا فشيئا، وبترجع الامور الى الصحو.
1: انجا
0: الجمعه بعد الظهر عندكم للسبت. السبت قد تشت شوي هيك بالشمال، بس بدي اقول عن سرعه الرياح بالشمال خاصه بالمناطق الشماليه، قد توصل سرعه الرياح بكره بعد الظهر ل 70 كيلومتر بالساعه، فديروا بالكم. بدي اقول انه الويك اند اجواء خريفيه، نهار الاحد الجو كتير حلو، ما في شتاء وهيك لطيف
1: بعد. نعم اكيد هذا كله حسب التوقعات، وهيبقى العلم عند الله.

0: ايضا شو عنا يا مان؟
1: بدي صبح الاستاذ خليل بيضون، تحياتنا لإلو، عم يشرب هيك فنجان والقهوه على رواق، صحتين وهنا. كمان غاليه من الكويت، اهلا وسهلا فيك، صباح الخير والمعرفه للجميع، تحياتنا لهاديه صندقلي، اسعد الله صباحكم بكل خير، احلى تحيه صباحيه لاحلى اذاعه واحلى فريق عمل وللمستمعين والجروب فردا فردا ولاحلى هاديه كمان هيك بالجمله، عرفتي؟
0: نعم سارة شهاب، يعني أنا مبسوط إنه سارة اليوم عم تسمعنا، ما شاء الله شايفة نشيطة على جميع الجروبات. عم بتوجه تحية سارة لجروب القلوب البيضاء وخاصة الحاجة فاطمة سعد، وتحية لتركيا كمان، ما بتوجه تحية لدولة تركيا، ما بعرف بس أنا بدي أقول شغلي، نحنا دايما منقول القلوب البيضاء، القلوب البيضاء شو هي، شو هو هالجروب؟ مبارح فعلا أنا كنت عم تابع شو عم بصير على هذا الجروب، أنا بدي أوجه لهم تحية كتير كبيرة. هذا الجروب انعمل مش بس ليقعدوا يحكوا مع بعضهم أو يقعدوا يتسلوا، انعمل بهدف إنساني. بتلاقي كل الوقت بينبعت على الجروب كتب، إذا ناس بحاجة، طلاب بحاجة لكتب، أي حدا بده يتبرع بشي. امبارح أنا شفت أكتر من عائلة قدروا يستفيدوا من هالجروب من بعد ما جمع لهم تبرعات كرمال يقدروا يدفعوا اشتراك الموتور أو يدفعوا قصص يعني. فأنا بدي هنيهم على هيدي المبادرة اللي عاملينها، ودائما حلو الواحد يشجع التاني انه يعمل خير، اذا واحد قادر يساعد ليش لا.
1: نعم.
0: ساعدوا بعضكم لله تعالى.
1: صحيح. بدي صبح على فاطمة الحمصي، اسعد الله صباحكم، اهلا وسهلا فيك يا ست فاطمة، بتصبح علينا يا علي وعلى كل المستمعين وزوجة وولادة واخواتها وايضا للجروب. اهلا بعمر الحلبي، اهلا وسهلا فيك. كمان اسعد الله صباحكم ايمان وعلي والمستمعين، بحب يصبح على ابنه احمد وبنته سلمى، سيد اسامة ابو داود من الدنمارك.
0: وقصة الكهرباء اللي ما عم تجي إلا ساعة وساعتين، أنا كنت حكيت من يومين أنه رح تنخفض التغذية للأسف للساعة والساعتين، على أنه ترجع ترتفع أسبوع جاي من بعد ما توصل بخرة الفيول من الكويت.
1: نعم.
0: توصل الأحد لا يفضوها بتعرفي، ولا يشطفوا هيك ويعبوا الخزانات، راحت لأسبوع ترجع التغذية للأربع ساعات. نعم
1: شايف هيك مقضينا.

0: أحمد علوي من ألمانيا بصبح على والدته وزوجته وصديقه مازن عبد الجليل. أيضا الست أماني الحسين بتصبح علينا. ميرفت حسكل بفتكر بتوجه تحية لنا صباح الخير. أيضا سارة عماش بتقول أنا جيت صباحه للجميع، صباح السعادة والفرح والأمل المتجدد مع كل شمس مشرقة. تحية لعلي وإيمان وكمال.
1: يا أهلا بسارة، صباح الخير والورد والسعادة لقلوبكم إيمان وعلي، وتحية للمستمعين ولأسرة الإذاعة. آمينة، أهلا وسهلا فيك ست آمينة. بدي صبح على والدي عامل فنجان قهوة بالشهي ما شاء الله، وتفضلي تفضلي يا إيمان.
0: ما شاء الله
1: تحس
0: الصبحية معه حلوة،
1: كتير حلوة صبحيته للبابا. الحجة هنا، صباحكم خير وبركة أحبتي في إذاعتنا المباركة. كم هو جميل هذا اللقاء اليومي الجامع للأحباب المقرب للمسافات، وكمان بدوره بيصبح على جميع المستمعين اللي عم يشاركونا بها الصباحيات المباركة. بارك الله فيك يا أبي، وشكرا على الدعم.
0: ما شاء الله، شو الدعم المعنوي؟
1: الدعم المعنوي
0: نعم, نعم. أكيد
1: والمادة وكل شيء.
0: سبحان الله, الله. مهما كبرنا مهما باي. كبرنا
1: طبعاً.
0: بيبقى في دعم مادي بيجي من الأهل
1: أكيد.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: طيب أنا فاتت لقلكم أسعار الذهب بس الصفحة ما عم تفتح، ما بعرف قدي بعد معي
1: ما قلنا علاقة لك من روح. إذا بدك على صفحة التحكم المروري. حركة المرور كثيفة من الجمهور باتجاه الويزي وصولا للفياضية، حركة المرور كثيفة من النعمة باتجاه خلدة وعلى طريق أنفاق المطار، ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي. كمان في هيك شوية ملاحظات وإرشادات عامة إذا بدك لنقل الطلاب من وإلى المدارس، فالأصحاب الباصات مهم كتير يتقيدوا فيهم، والأهل وأيضا الكادر المسؤول بالمدارس مع بداية العام الدراسي. هيدي إرشادات عامة إذا بدك يا علي، معي وقت قولون ولا بعد الفاصل يا كمال؟ يلا أمضي. أوكي، أول شيء بدنا نطلب من السائق سائق الحافلة القيادة بهدوء وعدم السرعة وعدم المناورة والالتزام بخط اليمين من الطريق وعدم الانطلاق قبل التأكد من صعود ونزول الطلاب من الحافلة. بس تتأكد أنه كلهم طلعوا يا رحمك الله، بس تتأكد أنه كلهم طلعوا بتسكر الباب وبتنطلق حتى ما تنسى حدا أو نصه جوا نصه برا، عرفت؟
0: نعم.
1: كمان الالتزام بعدد الطلاب لكل حافلة والجلوس بطريقة آمنة للطلاب، كمان يكون في مراقب مع السائق لحفظ الأمان.
0: صحيح.
1: أمان الطلاب وعدم إخراج إيده وراسه وشغله، ومنعرف كتير بصير حوادث بهيدا الأمر. كمان على أصحاب الحافلات والمؤسسات التعليمية التقيد، مطلوب منهم يتقيدوا بالقوانين والصيانة الدورية الحافلة، والأهل عند مغادرة أولادهم ووصولهم للمنزل يساعدون ليتجاوزوا الطريق ويلاقون على باب الحافلة. والمدارس مطلوب منها أن تكلف أشخاص ينظموا الدخول والخروج من وإلى المدرسة تجنبا للحوادث المرورية. كتير مهمين لأمن وأمان أولادنا وطلابنا، وإن شاء الله هيك بيكون عام دراستي كله خير وبركة.
0: طيب بعد الفاصل كلنا بنسمع كلنا شاي اكرك عجم، بس قليل منا اللي بيعرف شو معناتها.
1: ايه صح.
0: بعد الفاصل بنعرف.
1: اوكي.

0: ابتداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
6: خاص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
7: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع ليون، بنية عيداني ومقدم.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: تحية لكم، رجعنا بصباح المعرفة وبعدنا مكفيين بالفقرات. طلعت إيمان شو عم تقولي؟
3: لا
2: ما طلعت. طيب
3: أوكي.
2: سلامنا للأخ أسامة أبو داود من الدنمارك، هذه التحية لألك يا أخونا أسامة. من أبو محمد زيد من البداوي. أيضا مروى عيسى بتصبح علينا، بتصبح على جميع الأحباب وزوجة وولادها وأيضا رفقاتها. كمان رياندي مشقية رجعت مع الطبخات وعامل اليوم صينية لازانيا، كأنه شوفين لها يا إيمان شو
3: هالطبخة،
2: ولا بطاطا سوفلي،
3: كأنه سوفلي.
2: سوفلي
3: كأن طيب. أنا بتصلح لنا. ست نادية بغدادي، تحية لإليك وتحية. عم بتقول صباح معطر بالمسك والعنبر، تحية لإيمان وعلي وزوجة عدنان، أحفادها وبناتها فرح مروة وآية وأخواتها وأيضا فطوم وأيضا للجروب، تحياتنا لكم جميعا. ميساء من صيدا، يسعد صباحكم أحلى إذاعة ومذيعين ناطرين أجواء الشتاء الحلوة يا علي، بجلكم تحياتي، يوم سعيد
2: إن شاء وتحياتي الله بكرة بعد الظهر
3: إن شاء الله. تحياتها كمان لزوجة محمد ولبناتها نايا ونيلاي، أهلا وسهلا فيك ميساء.
2: خافوت بخبرية اليوم ونحكي أكثر عن الشاي. اكرك عجم.

0: خبرية اليوم. كتير بنسمع عادي، كتير بنسمع قصة اكرك عجم، شاي اكرك عجم. نعم. بس ما بتعرفي شو معناتها؟
1: اكيد لا. ما خاطر لي.
0: هلا بقولوا في كذا، شو بقولوا في كذا
1: عجم بركي من فارس
0: تفسير.
1: أولاك أولاك هي بلشت إيمانة تحلي.
0: هلا قبل كان يقولوا عجم مش بس للفرس، يعني عجمي يعني أجنبي. أيوة. يعني غريب عن البلد. نعم. يعني بقولوا نعم. هذا عجمي
1: منه عربي،
0: مثل ما نحن بنقول أجنبي يعني عن. نعم. أي حدا منه عربي. طيب لنقلكم شغلة، في كذا تفسير لموضوع الشاي اكرك عجم، بس بدي لكم انه من زمان كانوا يعملوا الشاي على الحطب وعلى الفحم.
1: نعم.
0: وكانت ريحة الدخان وريحة الحطب تتعشق بالشاي، فكان يعد شاي كيف بدي اقول
1: لك مدخن
0: ومنه. نعم. الشاي الفخم بالهذا. اما الشاي اللي كان ينعمل على بابريق خاص على مدافئ حديثه، كانت هذه المدافئ تيجي من تركيا وينعمل على بابريق خاص اسمه ابريق اكرك. هذا الشاي اللي كان يتسمى اكرك عجم،
1: هذا اللي بيجي طبقتين
0: مدللينه يعني للشاي.
1: أوكي.
0: هذا كان ينقال عنه اكرك عجم، وكان شاي نظيف وصافي وما في ريحة دخان او حطب فايت. نعم. عليه. كمان في تفسير تاني لهالموضوع، انه قال كان في شخص عجمي فارسي كان يبيع شاي كتير.
1: ياي جبتها. انا جبتها شفت قلت لك. نعم. في فارس بالموضوع.
0: نعم.
1: تفضل.
0: كان في شخص فارسي عجمي بيع. أوكي. شاي كتير مرتب بدمشق، فصار يقولوا عطونا هالشاي من عند هالعجمي، عطونا هالشاي من عند هالعجمي.
1: م-م.
0: وركبت شاي عجمي.
1: أيوة.
0: أما التفسير الثالث فبقولوا أنه بيعود للأصل العثماني للكلمة، والأكرك بمعناتها بالتركي أو بالعثماني معناتها نعومة الشاي ورغوته، مثل الشاي الأسود مع الحليب.
1: يا سلام،
0: يعني صباحكم شاي طيب ولذيذ.
1: حلو. نو هاي نادية بلشت، تفضلوا.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع دلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
0: طيب حأقرأ شوية رسائل قبل ما نفوت بالفقرة الصحية، واليوم الفقرة الصحية كتير مهمة. بدنا نحكي عن دايت الكالوريز، يعني هل مطلوب نحن نحسب الكالوريات اللي بناكلها وتفاصيل أكتر. الحاجة فاطمة ساعد بتقول صباحو صباحو للقلوب الصافية والنشاط النابع لنا من نداء المعرفة. الحمد لله على سلامتي، الحمد لله على سلامتك يا إيمان. تحية من قلبي لعلي وأسرة الإذاعة والجروبات كلها والرفقة وفريق الإنشاد اسم اسم. وعم تطلب منك يا كمال تسمع أنشودة هواء المدينة. نسمعها يعني.
1: حلو. المزامين
0: نسلطن عليها لهالأنشودة الجميلة جدا.

0: وين هواء المدينة؟
1: ناطرين نحن.
0: نعم طيب بدنا نفوت بالفقرة الصحية لأنه شو عندي كمان قبل؟
1: كان بدي كفي شوي هيك بالرسائل. بدي صبح على أبو عمر, بيصبح علينا وبيصبح عليك يا علي. تحياتنا لك سيد أبو عمر. هيك بدي شهل شوي بالرسائل إلى أنه يجهز الاتصال. عيسى دي, يسعد صباحكم يا أحلى إذاعة, أهلا وسهلا فيك. أيضا أسعد الله صباحكم إيمان وعلي وأسرة الإذاعة, أهلا وسهلا فيكم. أبو فراس,

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: إذن الفقرة الصحية لليوم بدنا نحكي عن الدايت اللي بيزينوا فيه الكالوريز. يعني نحن هل نحن مطلوب نزين مش نزين عفوا نقيس الكالوريز؟
4: انه في ناس بينزلوا على السوبر ماركت معهم هالكالكولاتريس يلا
3: هالقد
4: في ناس هالقد بتقعد بالتليفون بيقعدوا بيحسبوا انه هيدا هالقد فيه سعرات حراريه هيدا فيه هالقد انا اذا اخذت هالقد كميه بيطلع هالقد
3: بس انه اكيد بحس بيوصلوا مرحله بيزهقوا انه اذا بدك تبتدي تحسبي كل الوقت قد ايه عم تاكلي
4: تخيل كل شغله بدك تاكلها بدك تقعد تحسب كم كالوري فيها واذا تجاوزناه بننصح ولا لا.
3: هذا هو الكالوري دايت اللي بدنا نحكي عنه اليوم. وضيفتنا لاول مره الاختصاصيه التغذيه رنا مرعي قباني. اهلا وسهلا فيكي ست رنا.
4: من العيله؟
3: ايه زوجه من العيله شكله.
4: نعم.
3: يسعد
5: صباحكم.
4: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا
5: ايمان.
4: تحياتنا.
3: تحية صباحية لك وشكرا على تلبة الدعوة ونحن كتير مبسوطين انه عم تطلعي معنا لأول مرة بصباح المعرفة.
5: مرسي مرسي وانا مبسوطة كتير ومرسي على الاستضافة واسمحوا لي صبح عليكم وعلى أسرة الإذاعة وعلى كل المستمعين وخصيصا أهلي وأخواتي وزوجي وأهله.
3: هذه تحية صباحية
4: عم تشارك بصباح المعرفة.
3: نعم نعم. طيب ست رنا بدنا نحكي عن الكالوري دايت. اول شيء تعريف شو هو الكالوري دايت؟ يعني
5: اول شيء مثل ما قلت هيدا مهم موضوع كتير مهم كتير بننسأل عنه. الكالوري لنبلش مثل ما قلت من الاساس جسمنا كل حدا جسمه بحاجه لطاقه لحتى يعيش. يعني مثلا القلب الدماغ كل شيء بالجسم ليشتغل بحاجه لطاقه حتى لنتحرك.
4: بظن بدك تحطي السيت بلت السيارة عطيت ألارم.
5: فكل شيء نشتغله أو حركة أو شيء بحاجة لطاقة. هذه الطاقة كيف منقيسها؟ كيف منعرف قديه نحن بحاجة أو قديه نحن عم ناخد طاقة؟ منقيسها بشيء اسمه كالوري اللي هو السعرات الحرارية. من وين بتجي هاي السعرات الحرارية؟ من الأكل والشرب اللي نحن منتناوله.
4: أوكي.
3: نعم. ست رنا فيني بس غلبك إنك تقرب التليفون لعندك أو ما تحكينا سبيكر لأن الصوت عم بيكون شوي بعيد.
5: إيه أوكي. أوكي. معينا.
3: طيب تفضل يا إيمان شارك سؤال.
4: أوكي أنا هلأ بدي أسأل عن موضوع علاقة الكالوري بالأنظمة الغذائية. كيف مرتبطين ببعضهم؟
6: هلا نحن مثل ما بتعرفوا انه في كتير عنا أنظمة غذائية مثل الكيتو مثل الصيام المتقطع اللي بيقولوله اللو كارب كلهم هول أنظمة مختلفة بس الأساس فيهم للواحد إذا يعني هدفه يخسر وزن الأساس فيهم هو عجز السعرات أو الكالوري ديفيسيت. يعني انه الواحد يكون عم ياخد طاقة من الأكل والشرب شو ما كان نوعه أقل من حاجة جسمه لحتى يقدر يوصل لهدفه اللي هو خسارة الوزن. يعني مثلا الكيتو عالي بالدهون قليل النشويات إذا يعني لو كان عم يأكل دهون ونشويات قليلة إذا كان مثلا كمية الدهون المنيحة عم يأكلها بكميات أكتر من احتياجات جسمه ما بيضعف جسمه يعني ما بيخسر وزن لو كان على الكيتو.
3: حلو كتير. طيب كيف الكالوري بيساعدنا على خسارة الوزن؟ كيف انه نحن نقيس الكالوريز هذا الشيء بيساعدنا على خسارة الوزن؟ وبداية انا عبالي اسألك ست رنا الرجال قدي بيطلع له كالوريز بالنهار ولا الامرأة قدي ولا النسبة؟
4: شكلك بك تبلش تحسن.
3: لا عبالي اعرف انه هذا انه هذه ميزان واحد يعني ولا بتختلف من شخص لشخص حسب شو؟
6: لا لا صح بتختلف من شخص لشخص. يعني مثلا حأعطيك اول شيء على السؤال اول مثال بسيط انه كيف يعني بيساعدنا. مثلا اذا الشخص بحاجة ل 2000 كالوري او 2000 سعرة حرارية بالنهار بده يعني ياخد او يتناول اطعمة اقل من 2000 كالوري. يعني مثلا 1600 كالوري اذا اكل كمية 1600 كالوري هو بحاجة جسمه ل 2000 كالوري مع الوقت. وركزوا لي على كلمة مع الوقت بيوصل لهدفه اللي هو خسارة الوزن. وبالنسبة لسؤالك اللي هو قديش الرجل بيصرف وقدي الأنثى كل حدا مختلف عن يعني كل شيء. يعني مثلا انت معقول يكون وزنك فور اكزامبل 80 كيلو فور اكزامبل وصديقك عنده نفس الوزن وهو نفس العمر فور اكزامبل بس هو بيصرف اكثر منك كالوريز يعني بحاجه لاكثر منك او العكس عرفت كيف كل حدا شيء لانه في كتير عوامل بتاثر على هذا الموضوع
4: هيدا اللي بدنا نساله هلا العوامل اللي بتاثر على نسبه الحرق بالجسم شو هي ابرز العوامل
6: أبرز العوامل مثلاً العمر الطول الوزن الجنس هل هو أنثى أو ذكر الكتلة العضلية أو كمية العضلات بالجسم مش هيك مثلاً قلت لك أنه أنت إذا 80 كيلو وصديقك نفس الوزن ممكن هو يكون مثلاً بيعمل سبور كتير عنده كتلة عضلية عالية فهو جسمه بحاجة لسعرات حرارية أكتر أما أنت ما بتعمل سبور لأنه كل وقتك مسكين مشغول بالإذاعة الله يعطيك العافية ما بحاجة لهيدي كمية السعرات اللي صديقك بحاجة لها بحاجة لأقل حتى الحركة اليومية مثلا الشغل إذا أعود كل الوقت أو في حركة كله بيأثر على قديش نسبة الحرق وقديش احتياجات الجسم
4: ست رنا بدي أسأل هون ليش بنوصل لمرحلة أنه عمل الجسم بلوك ما بقى قادر ينزل بالوزن أكتر ومع أنه بيكونوا متبعين نظام غذائي وإلى آخره بيقلك أنا ما بقى بنزل عمل جسم بلوك
6: مزبوط هذه يمكن أهم سؤال لأنه كتير بنسمع أنه أنا بلشت دايت عم بضعف عم بخسر وزن يعني بعد بدي مثلا 2-3 كيلو خلص جسمي عمل بلوك ما بقى عم بحرق جسمي ما بقى يحرق هذه كتير بنسمع بس هو الموضوع مش هيك يعني بعدنا عم نقول كنا أنه في كتير عوامل بتأثر على نسبة الحرق بالجسم قدي الجسم بيحرق كالوريز فلما نحن خسرنا وزن وخسرنا دهون وعالية نسبة العضل والمي بجسمنا فهيدا كله تركيبة الجسم عم تتغير بيتأثر فيها نسبة الحرق يعني ممكن لأنه نزلنا وزن فصار جسمنا بحاجة لكمية سعرات حرارية أقل ونحن بعدنا عم ناخد نفس الكمية اللي بلشنا فيها من 80 كيلو ونحن صرنا مثلا على 70 بعد بدنا 5 كيلو نصير 65 فالمطلوب انه نخفف سعرات حرارية اللي عم ناخدها لحتى نفك هيدا البلوك او يرجع ينزل جسمنا او نزيد الحركة نعمل سبور نعمل شو اسمه هيدا تمارين المقاومة لنزيد الكتلة العضلية بجسمنا مشان لا بعدين للمدى الطويل بيساعدنا انه نحافظ على الوزن اللي خسرناه فيعني في كذا طريقة بتساعدنا انه نفك هيدا البلوك ويرجع ينزل الوزن عادي طبيعي بس او حتى مثلا ممكن يكون زايدين سوائل فمثلا من نهار لنهار بيفرق الوزن يعني ما انه شيء ثابت يعني نحن يعني نطلع على الوضع الإجمالي بالوزن بالموضوع يعني بالإجمال بالفترة الطويلة هل عم ينزل هل عم يطلع مش من نهار لنهار لأنه كتير بيفرق سوائل العضل ممكن يزيد كيلو ينقص كيلو هيدا شيء أمر كتير طبيعي
3: نعم. طيب سترنا سؤال في كتير ناس بيزينوا الأكل قبل ما يأكلوا خاصة اللي بيلعبوا جيم شو رأيك بهالطريقة؟
6: للصراحة بأول فترة من الدايت إذا اتبعنا أنه نزين الأكل هيدا مش غلط وأنا بشجع هيدا الشيء أنه كتير بيساعدنا لنعرف احتياجات جسمنا كيف نصير نقدرها لبعدين بس لبعدين إذا صار هيدا الشخص عم بيحسه هيدا الشيء عبء أو استرس أو يعمل
4: سترنا قطش الاتصال ألو
6: توتر نوقف هيدا ألو
4: نعم راح الخط فيك تعيد الفكرة الأخيرة لو سمحتي
6: أكيد أكيد كنت عم أقول أنه ببدايات النظام الغذائي أنا بشجع أنه الواحد يعمل يستعمل ميزان المطبخ لحتى يبقى يتعود قديش يقدر لبعدين احتياجات جسمه بس
3: شكله عم يعني
4: فاتت
3: بيتونال بمطرح ما في إرسال
4: نعم
3: بركة هلا بنرجع بنعوض الاتصال هو بعد في هذه الفكرة كنا بدنا نضوي عليها قصة البيزين والأكل
6: ألو ترانا
3: ترانا نعم رجع الخط نعم كنت عم تقولي إنه اللي بيزينوا الأكل قبل ما ياكلوا بتشجع هالموضوع ولكن إذا وصلوا لمرحلة صار الموضوع عبء عليهم شو بيعملوا
4: شو البديل
6: إيه البديل في كتير طرق بديلة، مثلا أنه نستعمل كف الإيد، مثلا البروتينات يعني لحمة والدجاج والسمك والقصص فينا نزينها بكف الإيد، أنه قد كف الإيد، أو مثلا نقسم الصحن يعني مثلا نصه يكون خضرة ربعه بروتينات قلبان أجبان ولحمة وجبنة، أو ونصه ربعه الثاني يعني نصه خضرة ربعه بروتين وربعه نشويات اللي هن نشويات مركبة مثل رز خبز معكرونة هالخبريات.
4: نعم.
6: القمحة الكاملة.
3: نعم.
4: تمام.
3: شكرا كتير على المعلومات المهمة اللي أعطيتينا إياها اختصاصية التغذية رنا مرعي أباني، وإلنا لقاء تاني معك. أمين وبكم
6: إن شاء الله. أكيد أكيد.
3: في أمان
6: بارك الله. الله فيكم. نهاركم سعيد. باي باي.
3: إلى اللقاء.
4: وأنت كمان يعطيك العافية.

0: عندي بدي وجه تحية كبيرة للحاجة سهام خالد كمان بتسلم علينا, أيضا الحاجة رنا بيضون, تحية لمروة بفرنسا وبنتها ليان القطب وآدم وأمير, أيضا نحن من وجه لكم تحية. صباح الخير من رباح, كمان أحلى وأطيب تحية لكم ولكل أسرة الإذاعة والمستمعين.
1: تحياتنا للجميع. ندى شماس كمان أهلا وسهلا فيك, تحياتنا لك أكيد. في عنا ما بعرف لو تكتبوا لنا أسماء كون بفتكر تهاني. صباح الخير علي وإيمان, تهاني بركات تحياتنا لك, وأول مرة بشارك معكم عم بتقلنا تهاني, يسعد كل أوقاتك. بتصبح على الحاجة فاطمة سعد اللي شجعتها أنها تشارك, وبتوجه أيوة تحية أيوة لزوجة الكابتن سامي شعبان وللجروب أيضا ولسامية بغدادي ولكل بيت خويلي آل مدلل عنويري كمان بالتحديد أكيد عم يسمعونا. وبدها تسمع الأنشودة ودوني للمنشد محمود وهبي.
0: ندى شماس يسعد صباحك. خلينا ننتقل لسؤال اليوم. سؤال اليوم هيك بدي مشاركة كبيرة فيه.

0: أهلي اليوم. شو أسرع طريقة لامتصاص غضب شخص زعلان منك؟ يعني في شخص واقف بوجهك زعلان منك أو فجأة عصب عليك لنقوله هيك، شو أسرع طريقة لا تمتصوا غضبه؟
1: أيوة.
0: أنا مرة شفت بالزمانات فيديو على السوشيال ميديا، امرأة تخانقت مع رجل، على ما يبدو بعرف هذا الرجل إذا بتعرفه ولا لا، بس إنه هو صار عم يصرخ يعني وكتير مضايق وهيك، أما راحت هي زلغطت أم هو يعني تغير موده.
1: تخيل واحد هيك مزعلك تجي تزلغط له مثلا،
0: يعني تعال زلغطة للإمرأة فقط. نعم
1: أي نعم. طيب يعني هات لنشوف مقترحاتكم، شو هي أسرع طريقة لامتصاص غضب شخص زعلان منك؟ بلشت الإجابات. بدي صبح على السيد صهيب.
0: نعم شو بيه صهيب؟
1: سيد صهيب عم بيقول صباح الخير ليلي عيونه مفتحة وعقله بعده نايم. هل قد النعاس؟ كمان تحية لإذاعة نداء المعرفة، تحياتنا لك يا صهيب.
0: أنا اليوم قمت على صوتي عم هودس، يعني تخيلي نطع في العمر، نحن كبرنا ونصير نحكي بالليل يعني. قمت على صوتي عم بقول شيء مش مفهوم، أنا قمت زين على حالي يعني، سبحان الله. طيب سؤال اليوم، شو أسرع طريقة لامتصاص غضب شخص زعلان منك؟
1: بدي صبح على عبد الرحمن عويك، كمان بدي صبح على اللي عم بيصبحوا على باص عمو جمال والأستاذ مروان جلول ولأيمان ولعلي من إياد حوى، تحياتنا لإياد ولعبد الرحمن عويك.

0: طيب حبلش نقرا رسائلكم على اللي عم تجاوبونا شو هي اسرع طريقه لامتصاص غضب الشخص الزعلان منك. الحاج وليد عتاني عم بيقول بذكره بالصلاه على النبي وهيدي من احلى الطرق
1: يعني. صلى الله عليه وسلم اكيد. عائشه الاسمر صباح الفل والياسمين لكل اسره الاذاعه ولزوجي واولادي ولا ايضا للجروب ولمسأمة القدوره وجمانه حباس ساميه وجميله وكل المدرسين بمدارس جمعيه المشاريع. بس حدا يزعل بسكوت وببعث له كلام حلو على التليفون
0: انه طريه
1: انه خلاص مشينا.
0: طيب الزميلة الحاجة ميان بتقول حسب الشخص للي بجنا. كل شخص له طريقة لا توصل له يعني.
1: حسب طبيعة علاقتنا يعني. في زميل صديق يعني بتختلف أكيد.
0: في ناس بنفضل نتركها لتروق وفي ناس ما عندها مشكلة نحكي معها ونكسر عليهم وفي ناس مثل الولاد بيمشي الحال بضمي.
1: حلو. صباح الخير علي وإيمان يسعد صباحكم أحلى وأطيب أسرة إذاعة. صباحكم مبارك. بتصبح على الجروب أيضا نسرين شعار أهلا وسهلا رشا. أهلا وسهلا بالست رشا زطيمة تحياتنا لإليك. الابتسامة من القلب.
0: أيوة
1: نضحك له. تخيل واحد هيك فاير ومعصب كتير ما هيك زعلان تجي أنت بتضحك له.
0: أنا بحس أمرار الابتسامة بتستفزه.
1: ما هي حسب شكلها للابتسامة عرفت. إذا كانت ابتسامة صفرة هيدي أكيد بدك تستفزه.
0: هذه الابتسامة اللي وراها رسائل
1: صح. أما الابتسامة اللي حقيقة نابعة من القلب معناتها أنه خلص
0: أنه خلص روق وهيك.
1: طول بالك.
0: تحية للحاج يوسف عاشور اللي صاير ضايق لي شي 15 مرة.
1: بدي أقول شغلة على فكرة بالمناسبة اللي ما بنقرأ له كل رسالته بتكون حقيقة مملحقين لأنها كتير كبيرة وبناخد منها مقتطفات فلذلك ما حدا يزعل حنجرب بنقرأ
0: الكل. تحية كبيرة للحاج يوسف عاشور وزوجة الحاجة سهام. نادية بغدادي عم تقول الابتسامة. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا في كتير رسائل فوق.
1: سيد أبو محمد بيقول كمان هدية مع ابتسامة تحياتنا لك. ماي هواري شو بدي لحق كمان رسائل. ماي هواري صباح الخير والجمال والإنارة. إنارة يا بحاجة نحن للإنارة لا بزلغية بالكهرباء. لإيمان ولعلي ولكل عائلة البرنامج صباح المعرفة يسعد صباحكم وصباح كل العقول الراقية تحياتنا لأليك. طب جاوبينا على السؤال يا ست مي. إذن شو هي أسرع طريقة لامتصاص غضب شخص زعلان منك؟
0: قال يوسف خميس من جبله أكل.
1: إذا بيحبه للقصص
0: المساء أكل بيحبه أو شي بيحبه يعني.
1: نعم يوسف على سيرة اليوسفات كمان بابا بيقول البسمة اللطيفة وليست البسمة الصفراء تذكروا تبسمك في وجه أخيك صدقة.
0: 100%
1: صح.
0: نعم الهام دي مش إيه عم تقول بدها تصبح على ريان. أنا بتركه وبمشي برجع بس يروق بحكيه وبطيب خاطره.
1: حلو. ست ندى الجوجو تحياتنا لأليك بتقول بترسم بسمة كبيرة وبتقول يسلم لي هالوجه الحلو. أكيد بده يبطل زعلان بس تقولي له هالكلمة أكيد حيبطل زعلان. بسم طيب. الله عليك.
0: نسرين الشعار عم تقول أنا لما حدا يزعل مني ما بتعامل معه بقعد على جنب ليروق بنحكي. أنا كيف بعرف إذا هي عم تحكي عن شخص معين؟ قال كيف بتعرف إنه هو معصب؟ بيصير بضبضب المطبخ وبيرتب البيت بيصير بيشتغل أي شيء بيمشي بيروح وبيجي بالبيت يعني عرفت كيف؟
1: نعم.
0: حتى في أمرار الأمهات عندهم إياها على هذه نعم. الشغلة إنه لما تكون الأم زعلانة من ابنها وما بدها تقول له بتصير بتخبط زيادة الأغراض يعني مثلا بتمرق من جنبه بتحط الجات هيك
1: بش
0: إنه هيدا تعبير عن غضبه.
1: إيه أنا عم نضيف بس إنه يعني بقوه عرفت
0: انا مني
1: منه مزبوط
0: صح.
1: الحاجة نوال ملا صباح الخير للجميع وبتخص أسرة الإذاعة سلامة لزوجها وأسرتها عم تقول الصبر الصبر.
0: صح. أنا نذكره بالصبر.
1: لحظة هيدا علي شحيمي عوجه تحية للحاجة نوال ملا هيك يمزون بتزبط معنا. بتقول لحام بتقول بتقله يعني لا تغضب هيك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا. صح أول شيء أنه وبعدين في أمور في ممارسات الواحد بيعملهم كمان بيقدر بيخفف من غضبه. إذا كان واقف بيقعد
0: صح.
1: إذا كان قاعد بيوقف بيقوم بيتوضى كمان بيطفي الوضوء النار الغضب فلذلك يعملون هول الخطوات من بعدها بعدين نترك مجال للحوار.
0: أنا بحس إنه إذا وصلوا الطرفين لمرحلة إنه كتير معصبين من بعض وبلشوا يفلتوا بالحكي يعني مثل ما بقوله أنا برأيي إنه الواحد واحد منهم يغادر
1: المجلس انه خلص
0: انه خلص اتركوا المكان
1: ما في مجال للحوار هلا لانه ما عم تسمعوا بعض فلذلك لا بننطر ليروق بهيدي الحاله لحتى نقدر نرجع نحكي. وبدي اذكر هون بشغله كثير مهمه، الغضب منه عذر، الغضب منه حجه، الغضب منه ذريعه لحتى الواحد يخرج من دين الاسلام او انه يسب رب العالمين مثلا. فلذلك الواحد بده يدير باله ما يقول انا كنت غضبان ام سب رب العالمين، منه حجه منه عذر ابدا الغضب.

0: مي عم تقول قال إذا زوجي زعلان دغري بقول له صلي على الرسول وبعطيه بوسة.
1: ايه حلو كمان كتير. هيدا من الطرقات اللي الواحد بيقدر بيستعملها. كمان في شيء هيك بيشبه جواب ما بعرف بس من مين. في ناس بتعرض عليهم الاكل مثلا بتعطيهم شيء
0: بيحبوها.
1: هيدا السر تعالي. في ناس ببوسه, في ناس بكلمه حلوه, يعني حسب كل شخص وكيف علاقتنا فيه وشو هي علاقتنا فيه. كمان بتذكر انه قد ما كان الغضب كبير بيناتكم ما تهجروا بعضكم, ولذلك ديروا بالكم من هيدا الامر, ما تهجروا بعضكم وقت طويل, بطلوا تحكوا مع بعضكم لوقت طويل. فلذلك لا, ديروا بالكم على بعض, وما بتعرف بأي لحظة ممكن تفقد خيك, ممكن تفقد اختك اللي مزعلين بعضكم. فلذلك لا, بادروا انتو وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فمهما كان في مشاكل كتير كبيرة, الأفضل هو اللي بيبلش وبيبادر بكسر الجليد وبيبادر بالسلام.
0: أحمد ناصر عم بيقول قال دغري بقول له شو في هالطريقة ما أحلاها.
1: هات نشوف, تفضل يا حاج.
0: يعني بدي اجي زعلك يا احمد حاج احمد لتقلي يونو. قال بيقول له يسلم لي هالتكشيره ما احلاها, خذ هالكبيت الليموناضة بورد اعصابك.
1: تخيل مثلا واحد معصب اكيد حيبطل معصب. كمان فيك تقول انا بعتذر, انا اسف. في كتير ناس كتير صعبة عليهم هيدي الكلمة, يعني مثل كأنك عم تعمل شيء كتير كبير لحتى يقول سوري بعتذر. انه الواحد بيغلط, الانسان بيغلط, بس انه المهم انه يرجع يصلح الشيء اللي عمله. منا انتقاص من الواحد اذا كان اخطأ انه يعتذر, وانه هو اللي بادر بهذا الامر. في ناس ما بدأ منك شيء بس تقلها انه انا الموقف اللي عملته معي كان غلط فانا بعتذر عنه وبتخلص هون, ما بدأ أكتر من هالقد. في ناس بتقلك لا أنا ما بتطلع معي الكلمة. ليه ما بدأ تطلع الكلمة؟ ما عم أفهم أنا, بالعكس هيدي قوة مش ضعف أبدا.
0: 100%. محمد حلواني عم بهني أمه وإخته اللي إجوا من العمرة وقال فينا نسمع زلغوطة.
1: الحمد لله على سلامتهم.
0: هلأ كمان بسمعكم زفة كمان. الحمد لله على سلامتهم. أيضا عم بيقولوا انه اذا حدا كان زعلان منا وبنمتص غضب بدنا نمتص غضبه, بننصحه انه يقوم يتوضى ويصلي ركعتين.
1: اي نعم. صباحه ايمان وعلي التبسم, وانه كمان الواحد يقول له للاخر انه صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. حسين من صيدا تحياتنا لك.
0: سبحان الله هيدي الجمله يعني بتلاقي انا شايفها, يعني نحن شايفينها.
1: صح.
0: لما اثنين زعلانين او مثلا اثنين معصبين لما واحد منهم بيقول له صلي على النبي دغري بيده دغري دغري. سبحان الله.
1: صحيح صحيح.

0: تحياتنا للمنشد الحاج عبد الرحمن الأخرس على الأنشود الرائعة. كمان من ضمن الأشياء اللي مطلوب هيك الواحد يعملهم وبيمتصوا حقيقة غضب الآخر، الاعتراف بالشعور. أنا عارف وأنا فهمان أنك أنت هلأ زعلان ومضايق، مش أنه نطنش له هول المشاعر اللي هو هلأ حاسس فيهم، لا أنا عارفان أنك أنت مضايق وزعلان وأنا بقدر هيدا الشيء، بس أنه تعال نحلها 1 2 3 4 هيك ببين قديش أنت مهتم لأمره.
1: طيب أبو عمر عم بقول أنا بقول الواحد ما يرد على شخص واقف قدامه غضبان، بس أكيد هيدي بدها كسر نفس أنك ما ترد على اللي واقف قدامك غضبان منك. غادر المطرح أنا برأيي هذا، يعني أنا من الطرق اللي بتبعها الصراحة
0: 100%. وما كتير الواحد يبرر، يعني مثلا عرفت حالك أنك زعلته للشخص الأخر ما تقدر تبرر له، ما أنا عملت هيك لأنه هيك، ما أنا سويت لأنه ما تبرر خي، ما تبرر، هو انجرح، هو انكسر قلبه، هو هلأ غضبان معصب منك، هو حاسس بهول الأخبار، فما تبرر له إياهم لأنه ما حيشوفهم، فتصرف بطريقة أخرى.

0: إذن شو هي أسرع طريقة لامتصاص غضب شخص زعلان منك؟ راسلونا على 01-66-76-02.
1: تحية كبيرة للمرشد علي عصري اللي عم يسمعنا هلأ بالسيارة، شكله تحية لألك.
0: تحياتنا للسيد علي.
1: يا علي طيب
0: جاوبنا عن السؤال كمان.
1: جاوبنا يا علي، كيف بتمتص غضب حدا زعلان منك واقف بوجهك؟

0: يا سلام.
1: قال بعمل ركوة قهوة بقول له تعا روي راسك.
0: يا سلام حلو.
1: مش علي اللي عم بقول هيك.
0: بعرف.
1: ايه.
0: بس عجبتني
1: بس انه علي كمان بيعملها كمان.
0: بيتصالحوا على فنجان قهوة. ايه. ابو ربيع عم بيقول.
1: بس وين هولي؟
0: وين هولي؟
1: يعني لأ نحكي نحن الدغري يعني.
0: شي واحد اذا مزعل التاني بجيب له فنجان نسكافيه بجيب له فنجان قهوة بتصير. يعني انه هول الجستات حلوين.
1: بفتكر لو هالجستات بيكتروا شوي.
0: كترون.
1: ايه يعني صرنا هلا سبحان الله يعني قليلا نشوفهم هول.
0: نعم. او واتساب مثلا هيك فجاه بتوصل له للشخص الاخر. انه بيطلب منه انه المسامحه والعفو. وما تنسوا انه العفو والصفح من شيم الكرام. هذا الشيء كتير مهم ومش تطول فتره زعلك وتعصيبك لا قلنا ما بده يكون فيه هجران لوقت طويل. وحلو اللي بيكسر, حلو اللي بيسامح, حلو اللي قلبه كبير, مش اللي بيضله حائد وساحب فيها للآخر. أبو ربيع بدي يصبح عليه عم يقول أحيانا إذا بتبلش الطالب الغضبان وتقول له مثلا ما تغضب أو ما تعصب أو ما تزعل يستفز زيادة. فبدنا نفكر بطريقة مختلفة أنه نحن شو نقدم له من أمور مهدئة لحتى نظبط الموقف. وهيدا تماما اللي أنا عم ضوي عليه اللي أنت عم تقوله سيد أبو ربيع. فينا نسأله مباشرة للشخص الآخر, أنا كيف في صحح الأمر اللي عملته معك؟
1: طيب قال
0: ما حقلكن شو جاوبني كمال. طرقني جواب بداية.
1: قال بنعطيني
0: ما حقلك شو جاوبه. نعطيني دولار. ما كل شيء بالمصاري. لا ما كل شيء بالمصاري. فيك تاخد هالمئة دولار تجيب فيها غرض بخمسة دولار يمكن.
1: أحياناً.
0: أبلين يعني ولا نظرات عالية.
1: أحياناً.
0: فيك تاخد خمسة دولار وتعمل جاست يمكن بقدره أكثر من مئة دولار.
1: بتطيب الخواطر المئة دولار حلوة يعني.
0: أنه ما تشكي من شيء بس ما دائما هي المصاري. الطريقة هي الطريقة والأسلوب. فيك تقول له كلمة سوري بعتذر على اللي عملته أهم له من مليون دولار من أنك تعطيه.
1: طيب وليد مملوك عم بيقول أحيانا أقوى موقف أنك تمشي وتترك الغضب وراك لأنه في إشياء إذا صارت ما بتتصلح.
0: ترارارا
1: تحية لك وليد.
0: حبيت كتير. برافو تحياتنا لكم. شكله علي عباله قهوة شايفين يا ميان هيك الظاهر خرمان
1: يعني
0: قهوة.
1: بسم الله عليك حاجة ميان لقطيني أنا مش شارب قهوة اليوم جايب القهوة
0: فيكن صالحوا لعلي بفنجان قهوة.
1: نعم لا بني زعلي من حدا.
0: أوكي.

بدي اقول شما صبري عم تقول بسمة مع وردي او فنجان قهوة بتحل المشكلة. اوكي بعد الفاصل قصة جميلة جدا وضيفنا الشيخ محمد دعبول، ما تروحوا لبعيد.

مدمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل، 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 17 من أيلول 2026 الموافق للخامس من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

البداية مع أخبار صحيفة النهار. الثقة المتجددة للحكومة في نهاية جلسة المساءلة. باريس تحشد مجدداً الدعم الدولي للبنان وجيشه.

الأمم المتحدة واتفاق 2024 مقترح أوروبي بعثة مدنية عسكرية لثلاثة سنوات، وتعليقا على الصورة في جريدة الأخبار أني أرى.

0: ومما جاء في صحيفة الديار، الأنظار إلى مؤتمر باريس اليوم، فهل تحصل المفاجأة؟ سجالات نهاراً وثقة ليلاً وعون لاتفاق أمني ينهي العداء. كونغرس 38 مليار دولار كلفة الحرب على إيران. وإلى جريدة البناء، وقد عنونت رويترز تعترف بسقوط الرهان السعودي والصين تدعو للعودة إلى مذكرة التفاهم. الحكومة تجدد الثقة ب 68 صوتا. الوطن الحر يحجبها وأمل تمنحها بكل أسف. بكين تحث واشنطن وطهران على الانخراط في مشاورات جوهرية.
1: ونتابع معنوي صحيفة اللواء. سلام يرد بالأرقام ويحدد الطريق لاستعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمار. اتصالات تمهيدية مع وصول عون إلى باريس قبل افتتاح مسار العقبة لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية. السعودية تدعو المجتمع الدولي لموقف حازم ضد عسكرية المضائق. الصين ندعم عودة المفاوضات وفنس مرحلة مختلفة من الحرب خلال شهرين. سيسي يبحث مع عباس وضع الضفة ويجدد رفض تهجير الفلسطينيين من غزة.

وإلى جريدة الشرق، وقد عنون تبري عن سجلات المجلس يعيب الشوم وتجديد الثقة بالحكومة 68 مقابل 12، إيران تطلق صواريخها على مكة. الرئيس عون التقى ملك الأردن عبد الله الثاني، وكيل سلامة يطلب إخلاء سبيله بمبررات قانونية.

ومن أبرز معنونات صحيفة الجمهورية: دعم الجيش، العبرة في الترجمة، المجلس يغرق في السجالات بدل المساءلة.

ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين مكة المكرمة، حديث أمريكي عن مرحلة مختلفة في الحرب، بيروت تخشى ارتدادات زلزالية لتفجيرات إسرائيل. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: كتب أحدهم وقال: تعطي قطعة السكر للشاي كل ما لديها من طعم حلو ثم تختفي، فيصير المدح للشاي لا للسكر. فكم من شخص يعمل الخير في الخفاء دون أن يعرفه أحد، ولكن الله تعالى يعلم به. وكم من شخص يتفقد أحوال إخوانه ويضع ما يحتاجونه على باب بيتهم ثم يختفي. وكم من شخص يعمل الخير غاية رضا الله تعالى وليس للشهرة أو التفاخر.
1: موضوع جميل جدا بدنا نحكي عنه مع فضيلة الشيخ محمد دعبول اللي هو معنا ضيف بالاستوديو. وبداية بدي اتشكرك على ركوة القهوة اللي طلعت لنا اياها. قلت لك انا دائما انت مميز بجبر الخواطر، بارك الله بكم والاهل
2: طيب. صحة وهنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يعني هذه قصة حقيقة مؤثرة. كانوا بالماضي بالليل، لأنه بتعرفوا ما كان في كهرباء ونحو ذلك، بالليل ما كانوا بيشوفوا كتير أشياء، فكانوا بالليل يحطوا على بيوت الناس، بيوت الأرامي الفقراء المساكين أشياء، بيقوموا الناس الصبح بيلاقوا الرزق جاءهم ولا بيعرفوا من مين. فعلا هذه القصة مؤثرة. صدقة السر تقي مصارع السوء، يعني الله تعالى جعل للصدقة سرا هي سبب لجلب الرزق وجلب الصحة وسبب للبركة في المال. أدى بتسمع كتير قصص بقول لك أنا تبرعت لله تعالى، هو بعدين بيحكي يعني لا. تبرعت بمبلغ قليل ما شاء الله، نفس النهار جاني مبلغ كبير. هو ما تبرع بشيء قليل حتى يجي الكبير، بس أنه هيك سبحان الله. ياما ناس عملوا تصدقوا يعني أو عملوا خيرات مع غيرهم، ساعدوا غيرهم، أحيانا بيلاقوا بصحة أولادهم أو بصحة عائلته بيكون دفع عنه شيء مما يكرهه. تلاقيه عم يقطع الشارع فجأة، يعني الحمد لله الذي دفع ما هو أعظم، كان طرقته سيارة، كان طرقه موتوسيكل، كان وقعه. بيتذكر هو أنا عملت أشياء خير اليوم، الحمد لله الذي دفع ما هو أعظم. يعني حقيقة هذه الصدقة أحيانا تكون سبب لتفريج الكرب، سبب لحصول المقصود لو كان هذا شيء قليل بحسب ما هو بيقدر وبحسب ما هو قد يشوفه قليل فعلا. يعني يمكن نقول مثلا 100,000 ليرة هلأ بوقتنا، أنه شو بتعمل يعني دولار وشوي، بس عند بعض الناس أنه بتعمل شيء كتير، قد يجيب فيها ربطة خبز وشي، قد يجيب ربطة خبز يأكلها حاف
0: صح.
2: وهيك يعني أحيانا واحد بيفكر بغيره وبيشوف غيره كيف حالته، بيشوف غيره كيف يقدر يساعد ولو بالشيء القليل، غيره بيكون عنده شيء كتير كبير لقالوا إياها كبيري، حتى لو حتى بالدعاء لو دعا له بالخير الله تعالى ييسر لنا ولكم الخير، يمكن هو يلبي، يمكن هو يؤمن على دعائه، قديش بيكون في خير. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا ورد بالحديث. يعني من شدة الإخفاء لا يعلم من على يمينه ماذا تصدق، من شدة الإخفاء اللي هن على يمينه ما حيعرفوا قديش ناس بيساعدوا، قديش ناس بيعطوا، قديش ناس بيفكروا بغيرهم. حقيقة حتى بهالوقت اللي نحن فيه قديش كثرة الحاجات، وفعلا في ناس أهل خير بيفكروا بغيرهم، ما بس هو بيفكر بحاله أنه أنا تروقت، لا بقول مثلا جاري هذا ما شفته اليوم تروق. عادة نلتقي مع بعض على البرندة، نلتقي بالشارع، نلتقي نتصل لبعض، شو الترويقة اليوم، شو كذا، يمكن اليوم آخر الشهر يمكن ما عنده شيء، هات خلينا نعمل نحن شيء هيك، نفوت لعنده نضيفه نعمل له نتركه، لو حتى بالسؤال انبسط فيه.
0: الله صحيح
1: حلوة. يعني بدنا بعد
0: ايه شيخ داك تكفي مش حتوقف.
2: ورد بالحديث صدقة السر تزيد في العمر وفعل المعروف تقي مصارع السوء. يعني الصدقة تكون سببا أولا لمحو المعاصي، تذهب آثار غضب الله تبارك وتعالى. وهون لما نقول غضب الله ليس كغضب المخلوق، بيقول الإمام الطحاوي والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى.
0: نعم منه انفعال يعني.
2: أما نحن غضبنا انفعال وثوران الدم ونحو ذلك، هذا لا يكون لله تبارك وتعالى، لأن الله منزه عن صفات الخلق. وفي لفظ وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما يكون الكسل اللي هو أحيانا عند بعضنا ما يخليه أنه يساعد غيره، أو ما يخليه البخل أنه يساعد غيره أو يعطي غيره. بقول لك بس اليوم نحن ما حنتغدى مثلا فروج، ما حنتغدى شيء هيك، ماشي تغدى اليوم حمص وطحيني يا أخي، أجيب ربطة خبز حمص وطحيني كبيس ومشي حالك، طعمي غيرك هيك. هذا الشيء قد ترزق أنت بشيء أكثر من ذلك، وأنت ما عم تعمل هذا الشيء أنه بس حتى يصير في مفعول رجعي أو شيء يرجع لك. كان في رجل سأل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي كانت في بيتها وهي صائمة، فصائمة يعني واحد بينطر لحتى يأكل عند المغرب، فسألها شيئا من الطعام، فقالت التي عند السيدة عائشة أنه ما عندك إلا كسرة خبز، قطعة خبزة، مش رغيف أو ربطة خبز أو مرقوق أو تنور أو أسمر، لا لا لا، كسرة خبز. فقالت السيدة عائشة أعطيها له، فهي تفاجأت أنه نحن يعني ما عندك شيء تاني، شو بدك تأكله طيب على المغرب؟ يعني هيك بالعامية نحن عم نحكي، شو بده واحد يأكل على المغرب؟ تتوكل على الله. وإذ بي عند وقت المغرب بدق الباب السيدة عائشة، يجيبوا له أكل مطبوخ خالص،
0: ما شاء الله
2: أرزاق.
0: صحيح،
2: أكيد لكم يمكن هيك قصة هيك سريعة، شخص من أحبابنا سافر بالسيارة قريب العشر ساعات، هو منتقل من مدينة لمدينة، لما وصل على الحدود فقالوا له مسكر الطريق بدك ترجع ما في تكمل، فقال أخي نحن شفنا وصلنا لهون في محل سمك منفوت بناكل عنده سمكة هيك. هو فات عنده قال له يعني سبحان الله أنت رزقك، نحن جايين عشر ساعات بس لناكل عندك سمكة،
1: سبحان الله.
2: إنه مين بيسافر يعني مسافة طويلة وجهد وتعب وتكلفة ومالية
1: سمكة،
0: سبحان الله،
2: مشان أنت ناكل عندك سمكة وراجعين نحن على البلد، ما قدرنا نكمل طريقنا. رزقه مكتوب، رزقه مقسوم، واحد يتوكل على الله تعالى، ما في أكيد ما في ما في ما في مانع يمنع يشتغل بالأسباب، هذا لا ينفي لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى، والواحد لا يكثر لهمه.
1: نعم سبحان الله،
0: تبارك الله،
1: بارك الله بكم، يعني ما شاء الله كلام طيب جدا، جزاكم الله خيرا.
2: آمين.
0: وفي تحيات لك فضيلة الشيخ من المتابعين وبيتشكروك على الكلام الطيب، أكرمكم الله،
2: بارك الله فيكم.

0: بوجه تحية لأحمد نصولي ليال حرب عم تقول ادعوا لأولادي ينجحوا بالمدرسة. أيضا شو كمان حبة بومبون هيدي
1: بعدنا مكفيين بالسؤال. أسرع طريقة لامتصاص غضب شخص زعلان منك. حلو كان السؤال.
0: طيب بدي أذكر بموقف
1: بدي من كل اللي زعلانين من بعضهم يتصالحوا عسيرة هالسؤال.
0: طيب بدي صبح خالتي منى كمان نسيت صبح عليها. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 أيلول لا
1: صبحت على الحجة أم أحمد نصولي
0: لك أنا بعدني بالأربعاء لحظة. صبحت عليها
1: تمام
0: دقيقة بس

0: اليوم الخميس 17 أيلول بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:37، العصر 4:07، المغرب 6:49، والعشاء 8:06.
1: يعني لهون بينتهي برنامجنا معكم، ملتقانا يتجدد بإذن الله يوم الاثنين إن أحيانا الله، فانطرونا.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
7: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
9: باور جروب، دايما حدك.
10: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM، واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. نتابع أيها الأحبة في تفسير سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. سهل الله عز وجل للإنسان أن يعيش على هذه الأرض، والله سبحانه قال في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا. فهذه الأرض يحفر الإنسان فيها، يزرع فيها، يشق الطرقات فيها، يبني فيها، يدفن موتاه فيها. من سهل له ذلك ومهدها؟ الله سبحانه وتعالى. فنعم الماهدون. وقوله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا. المهد هو في الأصل يطلق على السرير الموطأ الذي ينام عليه الطفل الصغير. المراد بذلك أن الأرض ذللها الله عز وجل وسخرها للإنسان ليستطيع ويتمكن من العيش فيها كما ذكرنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. ثم قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أي ومن كل شيء حي خلقنا زوجين، أي ذكرا وأنثى. كلمة زوج معناها الصنف، كما قال تعالى في سورة القيامة: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أي الصنفين. فهنا قول الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي من كل شيء حي خلقنا صنفين، خلقنا ذكرا وأنثى. لعلكم تذكرون، أي لكي تتعظوا، أي لكي تتفكروا وتتدبروا. من العلماء كالحسن البصري رضي الله عنه من فسر هذه الآية: ومن كل شيء خلقنا زوجين، صار يعدد مثلا السماء والأرض، البر والبحر، الليل والنهار، الشمس والقمر، وهكذا عدد أشياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتدبرين المتفكرين بآياته. ثم قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، أي فروا من المعصية إلى الطاعة، والجأوا إلى الله والتزموا أوامره سبحانه وتعالى، وانتهوا عما نهى الله عز وجل عنه. ففروا إلى الله، مصلحة العبد أن يفر إلى الله، أن يرجع إلى الله، أن يمتثل أوامر الله، وأن يتوكل على الله. وقوله: إني لكم منه نذير مبين. نذير أي أنذركم، الإنذار والتخويف بالعذاب. قال تعالى: مبين، معناه أبين لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء يبينون الحق كما أمرهم الله تعالى. الله تعالى علم الإنسان البيان فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأحسن الناس بيانا هم الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، فهم ينذرون ويبشرون، ينذرون من خالف الأوامر الربانية بالعقاب، ويبشرون من آمن بالنعيم والثواب، وهم يبينون الحق، يظهرونه واضحا. ونسأل الله التوفيق. ثم قال تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا تعبدوا غير الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إني لكم منه نذير مبين. تكررت هذه الآية إني لكم منه نذير مبين، وهذا للتأكيد. ثم قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أليس ذكرنا أن كفار قريش كانوا يقولون في حق الرسول عليه السلام إنه ساحر؟ منهم من كان يقول إنه مجنون. كان من قبله من الأمم الذين كذبوا أنبياءهم من يقول مثل ذلك. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا، أيضا قالوا له ساحر أو قالوا له مجنون. وهل التقى كفار قريش بفرعون؟ لا، كفار قريش ما التقوا بقوم نوح أيضا. هل التقى هؤلاء بهؤلاء فأوصى بعضهم بعضا أن يقولوا بحق من أرسل إليهم إنه ساحر أو مجنون؟ لا، ما التقوا، لكن كيف اتفقوا على هذه الكلمة الفاسدة؟ كيف اتفقوا على أن يقولوا في حق من أرسل إليهم إنه ساحر أو مجنون؟ السبب في ذلك الطغيان الذي اجتمعوا عليه والكفر الذي اجتمعوا عليه. الله عز وجل قال أتواصوا به، أي أوصى بعضهم بعضا بهذا. هل اجتمع أبو جهل مع فرعون وأوصى بعضهم بعضا بأنهم إذا أرسل إليهم رسول أن يقولوا إنه ساحر أو مجنون؟ لا. أتواصوا به؟ لا، ما أوصى بعضهم بعضا بذلك لأنهم ما التقوا، بل هم قوم طاغون. بين الله عز وجل علة اتفاقهم في هذا القول بأنهم قوم طاغون. هم قوم اجتمعوا على الطغيان، هم قوم متصفون بصفة وهي الطغيان، الكفر، مجاوزة الحد إلى أن وصلوا إلى الكفر وكذبوا بالرسل والعياذ بالله. فاتفقت أقوالهم بسبب اتفاق سوء حالهم. ثم قال تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم، أي أعرض عنهم يا محمد بعد أن بلغتهم وأمرتهم. وما قصر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من التبليغ. فتول عنهم، أعرض عنهم، فما أنت بملوم، أنت أديت ما أمرك الله عز وجل به، أنت لا تلام بعد ذلك، إنما هم الذين يلامون على كفرهم وتكذيبهم. ثم قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر يا محمد، عظ يا محمد، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تزيدهم علما، تزيدهم إيمانا، تزيدهم نورا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على الحق إلى الممات، وأن يكرمنا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. جدد المجلس الثقة بحكومة الرئيس نواف سلام ب 68 صوتا مقابل 12 بلا ثقة وامتناع نائبين بعد يومين من الجلسات المخصصة لمناقشة عملها ونحو ساعتين من الجلسة المسائية. وقبيل طرح التصويت على الثقة في الحكومة خرجت كتلة نواب الوفاء للمقاومة من القاعة من مجلس النواب، ومنح نواب كتلة التنمية والتحرير الحكومة الثقة. في التطورات الميدانية، يواصل جيش العدو عمليات النسف والتفجير اليومية في الجنوب. فقد أغار الطيران المعادي ليلا على بلدتي المنصوري ومجد الزون والأودية المجاورة لهما، وأطلقت قوات العدو فجرا نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخة. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 4 من بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الكبير لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. معيشيا، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تسعيرة جديدة لربطة الخبز اللبناني الأبيض، حيث تشهد ارتفاعا في الأسعار بناء

على كلفة الإنتاج والمحروقات. الأسعار الجديدة لربطة الخبز الحجم المتوسط 80 ألف ليرة للمستهلك في الفرن، 77 ألف ليرة من الفرن إلى الموزع، 90 ألف ليرة من الموزع إلى المحلات، 95 ألف ليرة في المحلات للمستهلك بحسب ما ورد في تفاصيل تسعيرة الخبز الجديدة. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا لأنهم لا يستطيعون الاستمرار بعد تدمير كل شيء هناك، وستنخفض أسعار النفط والبنزين بسرعة كبيرة، مبينا أن كل شيء دمر في إيران وسلاحها البحري يقبع في قاع الخليج، وأشار إلى أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون التوصل إلى اتفاق بشدة. وأوضح في تصريح صحفي أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق بشأن إيران في أي وقت نريده، مشددا على أن إيران لن تحظى أبدا بسلاح نووي. وكشف ترامب أيضا عن أننا نعمل على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وستنتهي الحرب قريبا. وإلى اليمن، حيث أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا منشآت تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط جنوب المملكة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم نفذوا عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وتسببت في حرائق كبيرة ودمار أوسع. وأضاف أن الأخرى استهدفت قاعدة خميس الجوية بعدد من الصواريخ البالستية. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، تسببت موجات الحر المتعاقبة التي شهدتها فرنسا خلال الصيف 2026 الأشد حرارة منذ العام 1900 بثمانية آلاف وفاة إضافية، ووفق ما أظهرته بيانات نشرتها الهيئة الصحية العامة الفرنسية بحسب وكالة فرانس بريس. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير، منكم للمحتاجين.
6: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: تعلم أحكام قراءة القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم أحكام قراءة القرآن، ونبدأه ببعض الأحاديث النبوية الشريفة. روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد هنا الغبطة، وليس الحسد المحرم. الغبطة أن يتمنى الشخص مثل ما لأخيه من النعمة بدون أن يتمنى أن تزول عنه، وهذه الغبطة في الخير تكون محمودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقرأ القرآن في ساعات الليل وفي ساعات النهار، يقرأه في الصلاة وفي خارج الصلاة. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ينفقه في وجوه الطاعة كما سيأتي مبينا في الرواية الآتية إن شاء الله عز وجل. وروى أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني على إنفاقه، أنفقه في الطاعات في وجوه المبرات والخيرات. ورجل آتاه الله حكمة، آتاه الله العلم، علمه، فهو يقضي بها ويعلمها. وعن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة. يعني نافع كان سيدنا عمر حاطه عامل، يعني مسؤول على مكة، استخلفه عليها. فقال له عمر: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني أنت الآن هنا جئت، من تركت على أهل مكة على مكة؟ قال: ابن أبزة. وكان هذا ابن أبزة أيضا يأمهم في الصلاة. قال: ومن ابن أبزة؟ عم يتحرى ويتحقق سيدنا عمر. قال: مولا من موالينا، يعني هذا كان عبد فأعتق. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ عادة العبد بيكون مشغول بخدمة سيده، ما ليس له الوقت الكافي ليطلب العلم ونحو ذلك. قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. بيّن لعمر أنه وإن كان مولى لكن فاقهم في العلم. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يعني بالقرآن الكريم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أناس كانوا أعزاء فلم يتفقهوا في الدين ولم يتعلموا القرآن فصاروا أذلاء، وأناس كانوا أذلاء فتعلموا القرآن الكريم وتفقهوا في الدين فصاروا أعزاء بذلك. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نكمل في الباب الخامس من كتاب التبيان للإمام الحافظ النووي رحمه الله، وهو في آداب حملة القرآن. قال رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون. يعني اللي حافظ القرآن ويشتغل بالقرآن ويعلم القرآن ينبغي أن يقوم الليل وأن يكثر من صيام النفل. وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون. الناس تخوض في الباطل هو لا يخوض معهم،
لا يلغو، لا يتكلم بالكلام القبيح، وبخشوعه إذا الناس يختالون، يعني مراد أن يعرض عن الدنيا وأن يقبل إلى الآخرة أو على الآخرة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. وعن الفضيل بن عياض قال: ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم، يعني يعرض على الدنيا ما يكون عنده مطمع في المال وفي المنصب والجاه وفي الدنيا. وعنه أيضا قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن الكريم. فصل في التكسب بالقراءة، يعني هل بيقدر الإنسان ياخد أجر على قراءة القرآن أو على تعليم القرآن الكريم؟ هلأ هذه المسألة خلافية، سنذكر قسما مما قاله الإمام النووي في كتابه هذا في هذه الحلقة إن شاء الله، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. قال: ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها، يعني شكله الإمام النووي مع الرأي اللي بيقول ما بناخد أجرة على تعليم قراءة القرآن. فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. وعن جابر لاحظت ولا تأكلوا به، هو عم يحتج بهذا الكلام. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، معناه يتعجلون أمره، إما بمال بدهم من وراء القراءة والتعليم المال، وإما بسمعة ونحوها، أو عم بيعلم أو يتعلم لأجل أن يمدحه الناس، يعني مرائي. هيك فسروا يتعجلونه ولا يتأجلونه. والحديث هذا الحديث رواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد. بعضهم قال: يطلبون بقراءته العاجلة من عرض الدنيا ولا يريدون به الآخرة، جزاء الآخرة، ولا يريدون به الآجلة وهو جزاء الآخرة. فمن أراد الدنيا يعني بقراءته فهو متعجل، وإن ترسل في قراءته، لو عم يقرأ على مهل، لو عم يخرج الحروف من مخارجها، لو عم يجيب أحكام التجويد كاملة، ولكنه يريد بقراءته الدنيا والسمعة أو المال فهو متعجل. قال: وإن ترسل في قراءته. ومن أراد به الآخرة، عم يعلم القرآن أو عم يقرأ القرآن ابتغاء رضا الله تعالى، فهو متأجل وإن أسرع في قراءته بعد مراعاة إخراج الحروف من مخارجها. ماذا قال النووي رحمه الله؟ قال: ومن أراد به الآخرة فهو متعجل وإن أسرع في قراءته بعد إعطاء الحروف حقها. وبعضهم قال في تفسير الحديث: يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يقرؤونه بإسراع من غير تدبر. كم وكم من الناس اليوم بس أنه همه يعمل ختمة خصوصا بقرآن، يسرع في قراءته ولا يتدبر المعاني، ولا يخشع في قراءته، ولا يتفكر في آيات العذاب، ولا يطلب رحمة الله تعالى حين يمر على آيات الثواب والنعيم والجزاء الحسن في الآخرة، بس بيقرأ بسرعة، حتى إن بعضهم يخل بالحروف من من من شدة سرعته، فيدمج الحروف بعضها ببعض، لك عملت ختمة، عملت ختمتين، عملت ثلاثة، عمل ختمة واحدة، أو اقرأ نصف القرآن قراءة جيدة، قراءة موافقة للشرع، أحسن لك ما تعمل ختمتين ثلاثة وأنت تغلط في مخارج الحروف وفي التشكيل.
نقرأ إن شاء الله تعالى من سورة الصافات، بدنا نقرأ من الآية 114: ولقد مننا على موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون. هذه الآية ما فيها حرف مفخم إلا الراء، ما هيك؟ ولقد، الراء والقاف، الباقي كل حروف مستفلة، يعني ينخفض اللسان عند النطق بها. الواو ولقد ما في تفخيم، وا لام لا مش لا. القاف مستعلية، القاف من حروف الاستعلاء، يعني فيها تفخيم ينشأ عن هذا الاستعلاء. ولقد بدك تحرك الفم لتأتي بصفات الحروف وبمخارج الحروف، ثم تأتي بالقلقلة في هذه الدال الساكنة. ولقد، ولقد مننا على موسى وهارون، كلها حروف مستفلة إلا القاف في ولقد، والراء مفخمة في كلمة هارون لأنها مضمومة. وهارون، ولقد مننا، جبنا النون المشددة، جبنا غنة بينة، غنة واضحة في النون المشددة. بالنسبة للقلقلة ما منجيبها كسرة، ما منقول ولقد، ولقد مننا، هذا كسر، هنا الدال ساكنة فلا نأتي بكسر في القلقلة. بيقولوا بعض العلماء بيعبروا أميل للكسر، ولقد، ولقد هيك أميل للكسر، مش ولقد، ولقد كسرته. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونجيناهما، كمان حروف مستفلة، الجيم كمان، الجيم، الجيم مستفلة. ونجيناهما وقومهما في القاف مستعلية من الكرب العظيم، الراء مستعلية مفخمة لأنها سكنت وقبلها مفتوح، مثل ما قلنا، مثل كلمة العرش، لما بتقول العرش تفخم الراء، سكنت وانفتح ما قبلها، كما إذا سكنت وضم ما قبلها تفخم. القرآن العظيم فيه الراء أيضا مفخمة. طيب مكسورة، ولو كانت مكسورة هي مفخمة، إذا أخذت بهذا القول أنه مراتب التفخيم خمسة، فهي في أدنى مراتب التفخيم اللي هو الكسر، حين يأتي حرف الاستعلاء مكسورا، ما بتقول العظيم، العظيم، يبقى فيها استعلاء، بيرتفع أقصى اللسان عند النطق بها، ظ وظي. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، مش ع، من الكرب العظيم. ونصرناهم، بين ضمة الهاء ضمة كاملة، وجيب التفخيم والإطباق في الصاد، والصاد من حروف الصفير. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين، السين فيها همس، السين ما فيها استعلاء، ما تعملها مقطوشة، المستبين، ما تقول نس تعين أو ناس تعين، تعمل مثل قلقلة أو لقلقة، السين ساكنة. إياك نعبد وإياك نستعين. وآتيناهما الكتاب المستبين، ما تقرأ هيك، وآتيناهما الكتاب المستبين، ما تفخم الحروف المستفلة، المستبين. وهديناهما نا، وهديناهما الصراط، طب ليش ما جبنا المد الطبيعي في وهديناهما في ألف؟ عشان التقاء الساكنين، ما حنقول وهديناهما الصراط، هذه الألف تحذف منعا لالتقاء الساكنين. وهديناهما الصراط، مش وهديناهما الصراط، بتعمل هالقطشة، وهديناهما الصراط المستقيم، مش اهدنا الصراط، دغري فوت بالصاد المشددة، اهدنا الصراط المستقيم. إن شاء الله بنعمل حلقة عن الفاتحة أو اثنين لنشوف. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين، في الآخرين، تقدم الهمز على المد، هذا مد البدل تكلمنا عنه،
ملحق بالمد الطبيعي يمد بمقدار حركتين الآخرين. وتركنا فخم الراء مفتوحة، وتركنا عليهما في الآخرين. جبت اللين بالياء الساكنة، ايه جبته؟ عليهما، عليهما. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام بين الضم كامل، سلام على، سلام على موسى وهارون، وليس وهارون. رو غير رو، هنا مضمومة يعني مفخمة. سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين. جبنا القلقلة، أتينا بالقلقلة في الجيم الساكنة. إنهما من عبادنا المؤمنين، مش المؤمنين، المؤمنين. رقق بين الضمة كاملة. وإن إلياس لمن المرسلين، فخم الراء سكنت وضم ما قبلها، المرسلين. إذ قال، إذ قال، سكن الذال، الذال من الحروف اللسوية، تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، الأسنان المتقدمة في أول الفم، اثنين من فوق واثنين من تحت. الذال في شغل الاثنين اللي من فوق، طرف اللسان يلامس أطراف الثنايا العليا ملامسة خفيفة، مش إذ وتشاد وتعص على اللسان والشفتين، لا، إذ قال، إذ قال، كمان الذين بسهولة، حرف سهل. الذال من حروف اللسان، مخارج اللسان قداش؟ 10. وقداش الحروف؟ 18. مخارج اللسان 10 وحروفه 18 حرفا. نراجعهم مع بعض. القاف من اللسان، من أقصى اللسان، والكاف هي صاروا شو؟ 2، القاف والكاف. بعدين عندنا بعد القاف والكاف فينا نقول الجيم والشين والياء، 3 حروف من مخرج واحد، الجيم والشين والياء من وسط اللسان. بعدين عندنا الضاد كمان من حافة اللسان، بعد الضاد اللام والنون والراء. نحن مشينا على مذهب سيبويه كما ذهب ابن الجزري رحمه الله، انه كل وحده لام والنون وراء لهم مخرج مختلف. بعدين بيجي عنا الحروف النطعيه، الطاء والدال والتاء. بعدين الحروف الاسليه من اسله اللسان، من مستدق اللسان، من طرفه، الحروف الصفير، حروف الصفير الصاد والزاي والسين. بعدين بيبقى عنا بالمخرج العاشر حروف، الحروف اللثوية، الظاء والذال والثاء، الحروف اللثوية. 18 حرف، رجعوا عدوهن من 10 مخارج، هيدي مخارج اللسان. وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون. مدينا الهاء لأنه هذا مد الصلة الكبرى، هاء الضمير مذكر غائب، قبله حرف متحرك وبعده حرف متحرك واجت بعده همزة، فصيلة كبرى، يلحق بالمد المنفصل. ونحن نمد المنفصل في قراءتنا هذه 4 حركات، فإذا حنمد، سنمد مد الصلة 4 حركات. إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون، جيب القلقلة، أتدعون بعلا وتذرون، فخم الراء، بعلا وتذرون، إدغام بغنة، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم، فخم الراء، ربكم، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون، إلا عباد الله المخلصين. وتركنا

عظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم.

فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام.

0: صدق الله العظيم. ماذا قال أهل التفسير في شرح هذه الآيات البينات؟ يذكر ربنا عز وجل في هذه الآية ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة، ولقد مننا على موسى وهارون. الله أنعم عليهما بالنبوة والنجاة أيضا بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه، وما كان يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم في أخص الأشياء. بعد هذا كله الله تعالى نصرهم عليهم وأقر عينهم منهم فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. في آية أخرى وقال عز من قائل: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فإذا موسى وهارون أخوان من الأنبياء الكرام، وموسى من أولي العزم عليه وعلى أخيه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم أنزل الله تعالى على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين، وهو التوراة، التوراة الصحيحة غير المحرفة، كما قال تعالى: وآتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. في هذه الآية الله وصف التوراة بأنه فرقان يفرق بين الحق والباطل وضياء. وقال ها هنا: وآتيناهما الكتاب المستبين، هو التوراة. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم، من الغرق أو من سلطان فرعون وقومه وغشمهم ظلمهم. ونصرناهم، النصرة من الله، الله تعالى هو خالق كل شيء. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين على فرعون وقومه على القبط، يعني من حيث المعنى. قال شيخنا رحمه الله: فكانوا هم الغالبين، يعني من حيث المعنى لا من حيث القتال، لأنه لم يحصل قتال بينهما. هؤلاء أنجوا والمعتدون أغرقوا، غلبوا، الله أهلكهم، غرقوا في اليم، ونجى الله تعالى موسى ومن معه من المؤمنين حين خرجوا من مصر واتجهوا إلى البحر، فانشق البحر معجزة لموسى، فاجتاز موسى ومن معه البحر، وانطبق البحر بأمواجه المتلاطمة على فرعون وجيشه. ونصرناهم، يعني الله نصر موسى ومن معه وهارون، فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين البليغ في بيانه اللي هو التوراة، وهديناهما الصراط المستقيم، طريق الحق اللي هو الإسلام، صراط أهل الإسلام، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، جاءوا بالإسلام، دينهم واحد من آدم إلى خاتمهم محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهديناهما الصراط المستقيم، كما أن محمدا هدي الصراط المستقيم ونشأ على الإيمان، أيضا موسى وهارون نشأ على الإيمان ودينهما الإسلام. وتركنا، أبقينا، وتركنا عليهما في الآخرين، الثناء الحسن، يعني يذكروا بعد موتهما بالذكر الحسن، بالذكر الطيب، سلام على موسى وهارون، هذا الثناء الحسن. نحن لما بنجيب ذكر سيدنا موسى أو هارون شو بنقول؟ عليهما السلام، عليهما الصلاة والسلام. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك كما جزيناهما نجزي المحسنين. هما من المحسنين، كانا محسنين، كانا مؤمنين صالحين، إنهما من عبادنا المؤمنين. مدح من الله عظيم لهذين النبيين. ثم انتقل الكلام على إلياس عليه السلام: وإن إلياس لمن المرسلين. كمان سيدنا إلياس رسول أرسله الله، إلياس من الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى. ذكر إلياس في القرآن 3 مرات، مرة في سورة الأنعام ومرتين في هذه السورة، في سورة الصافات. وإن إلياس، بعدين هيجي إلياسين، إلياسين اللي هو إلياس. وإن إلياس لمن المرسلين، نبي أرسله الله. فيك تقول عن النبي رسول بمعنى أنه أرسله الله بهالمعنى، يعني إذا كان هو نبي منه رسول يقال رسول بمعنى أن الله أرسله. قيل هو من ذرية هارون أخي موسى، وقيل غير ذلك. إذ قال لقومه، إلياس قال لقومه، ألا تتقون، يعني ألا تخافون الله، اتركوا عبادة الأوثان، اعبدوا الله الذي لا شريك له ولا مثيل له، ولا تعبدوا الصنم والحجر الذي لا ينفع ولا يضر، ألا تتقون، أتدعون بعلا. كان عندهم صنم مزينينه كبير مسميينه بعل وحاطين له خدام. شوفوا شو قالوا أهل التفسير، بعل هو علم لصنم كان من ذهب وكان طوله 20 ذراعا وكان له 4 أوجه، فتنوا به وعظموه حتى أخدموه 400 ساد، حطوا له 400 خادم، وكان موضعه يقال له بك، فصار في تركيب بالكلمة، تركيب مسجي بعل بك، لأنه سيدنا إلياس دعا قومه في تلك النواحي بنواحي بعل بك، وهو من بلاد الشام. أتدعون بعلا، تعبدون، الدعاء هنا بمعنى العبادة، أتعبدون بعلا، أتدعون بعلا وتذرون، تتركون عبادة أحسن الخالقين، عبادة الله تتركونها وهو أحسن المقدرين. فالخلق هنا بمعنى التقدير، يأتي في اللغة الخلق بمعنى التقدير. وتذرون، يعني تذرون، تتركون أحسن الخالقين، يعني تتركون عبادة أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين، فلا تعبدونه. ما هذا الفعل؟ ما هذا الضلال؟ ما هذا الكفر؟ الله ربكم، ليش منصوبة الله؟ لأنه بدل من أحسن، الله ربكم. وبعض القراء قرأوا، وهي قراءة أيضا ثابتة متواترة، الله، يعني هو الله، الله ربكم. نحن هنقرأ بالنصب رواية حفص العاصم، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، تأويل الكلام، معبودكم أيها الناس الذي يستحق عليكم العبادة، ربكم الذي خلقكم ورب آبائكم الماضين قبلكم، لا الصنم، الحجر اللي هو له حجم الذي لا يضر ولا ينفع، يحتاج لمن أوجده ويحتاج لمن جعله على هذا الحجم دون غيره. كيف يكون إلها؟ كيف يستحق العبادة؟ كيف يستحق الألوهية وصفات الربوبية؟ ما عندكم عقل تعقلون به، تفكرون به؟ ما عندكم قلب تعقلون به؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون، في النار، مصيرهم إلى النار، كل من مات على الكفر يخلد في نار جهنم، أجارنا الله تعالى وإياكم منها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوم إلياس ماذا أخبرنا الله عنهم؟ قال فكذبوه، كذبوا إلياس، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين من قومه الذين آمنوا به فإنهم نجوا من العذاب. بعض العلماء بيقولوا إنه إلياس والخضر حيان، بعضهم هكذا يقول، ولكن نحن نذهب نقول كما ذهب كثير من العلماء أن إلياس توفي والخضر ما زال حيا، والله أعلم بحقيقة الحال. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين ثناء جميلا، سلام على إلياسين أي إلياس وقومه من المؤمنين، فجمعوا معه تغليبا، سلام على إلياسين، في قراءة آل ياسين بالمد أي أهله، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونورا لأبصارنا، وهديا لجوارحنا، اللهم أمتنا على هديه، أمتنا على كامل الإيمان وأجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، وفرج كروباتنا وكروبات المسلمين ببركة القرآن العظيم، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
1: تعلم أحكام قراءة القرآن.
2: اقرأ القرآن
1: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

أهلا بكم. بين ساحة النجمة وباريس وواشنطن والجنوب، توزع المشهد اللبناني أمس على أكثر من جبهة سياسية ودبلوماسية وأمنية. ففي مجلس النواب جدد المجلس ثقة بحكومة الرئيس نواف سلام ب 68 صوتا مقابل 12 بلا ثقة وامتناع نائبين بعد يومين من الجلسات المخصصة لمناقشة عملها ونحو ساعتين من الجلسة المسائية. وقبيل طرح التصويت على الثقة في الحكومة، خرجت كتلة نواب الوفاء للمقاومة من قاعة مجلس النواب ومنح نواب كتلة التنمية والتحرير الحكومة الثقة. وفي ختام كلمات النواب التي بلغ عددها 59 كلمة على مدى يومين، رد رئيس الحكومة نواف سلام على بعض النقاط والملاحظات التي أثيرت خلال الجلسة العامة، خصوصا بشأن الكهرباء والعلاقة مع سوريا وملف النازحين السوريين والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وغيرها. وشدد سلام على أن وجهتنا واضحة، وهي إصلاح مالي واقتصادي لا يكتمل من دون مواكبته تشريعيا واستكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار، معتبرا أن هذه هي الطريق إلى استعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمار وتحقيق النمو والإنماء المتوازن. وكان ملف السلاح وحصرية القرار بيد الدولة وأداء الحكومة في صلب جانب أساسي من المداخلات. ومن أبرز طالبي الكلام أمس كان نائب الدكتور عدنان طرابلسي، الذي تحدث عن الهم المعيشي وعن الملفات الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، ولا سيما الكهرباء والمياه، إضافة إلى الملفات التربوية ومن الجامعة اللبنانية إلى العام الدراسي والمناهج، حيث قال إن مشكلة الكهرباء ليست جديدة والمواطن اللبناني يدفع فاتورتين وينبغي وضع خطة طويلة الأمد لحل مسألة المياه في بيروت. وعن المودعين قال يريدون خطة واضحة وينبغي النظر بالرواتب، كما ينبغي وضع إعمار الجنوب كأولوية. وعن الجامعة اللبنانية وموضوع التفرغ يحتاج إلى معالجة جدية. أما بالنسبة إلى العام الدراسي وخصوصا موضوع النازحين، فهناك واقع استثنائي لا يمكن تجاهله. أما المناهج التربوية فموضوع تطوير المناهج مهم جدا. من جهة

0: قال النائب طه ناجي في كلمة له خلال جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب إن المودعين يتساءلون إن كانت أموالهم سترد إليهم أم ستنتقل للورثة، وتطرق إلى ملف الكهرباء والأساتذة المتعاقدين وقانون العفو العام. وأضاف يقول إن طرابلس أمانة في أعناقنا وأعناقكم، ولن نترك الأمانة ونطلب منكم أن لا تتركوها. في غضون ذلك تشكل فرنسا التي وصلها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على رأس وفد من مستشاريه الأمنيين والعسكريين تزامنا مع وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل والسفيرين الفرنسي والأمريكي عنوان الحدث اللبناني اليوم على خطين المحادثات السياسية التي سيعقدها رئيس الجمهورية والمؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي ينعقد اليوم. وتكتسب زيارة عون إلى باريس بعدا سياسيا إضافيا في ضوء المواقف التي أطلقها عشية الاجتماع. ففي حديث إلى وكالة فرانس بريس أكد أن لبنان يسعى إلى اتفاق أمني مع الحكومة الإسرائيلية ينهي حالة العداء، وأن الدولة ماضية في قرار حصر السلاح بيدها لكن من دون الانزلاق إلى صدام داخلي. كما شدد على أهمية إيجاد صيغة تحول دون حصول فراغ في الجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، على أن تعمل أي قوى بديلة ضمن إطار قانوني يحترم سيادة الدولة وتكون مهمتها مساعدة الجيش لا الحلول محله. وصباح اليوم استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر الإليزيه، وكان الرئيس عون باشر لقاءاته بعيد وصوله إلى العاصمة الفرنسية بعد ظهر أمس، فزار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقر إقامته في الفندق. وخلال اللقاء دان الرئيس عون الاعتداءات التي استهدفت الأردن مؤخرا، وشكره على الدعم الذي قدمه الأردن للجيش اللبناني ومساعيه لعقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. كما أعرب عن شكره للجسر البري للمساعدات التي وفره الأردن للبنان بعد الاعتداءات الإسرائيلية، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين بعد توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم على أثر انعقاد اللجنة المشتركة العليا في كانون الثاني الماضي، داعيا إلى العمل على تطبيق مضمونها. أما في واشنطن فاستمرت قناة التواصل اللبنانية الإسرائيلية من خلال لقاء السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي، وتركز البحث وفق المعلومات المعلنة على تطورات وآلية تنفيذ الإطار في استمرار لقناة اتصال باتت تشكل جزءا من المشهد التفاوضي المتعلق بالجنوب. يأتي هذا في وقت كان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى يتحرك ميدانيا في الجنوب في جولة أوصلته إلى مناطق قريبة من نقاط الاحتلال الإسرائيلي. في التطورات الميدانية يواصل جيش العدو عمليات النسف والتفجير اليومية في الجنوب، فقد استهدف القصف المدفعي المعادي منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت، وكان الطيران المعادي أغار ليلا على بلدتي المنصوري ومجد الزون والأودية المجاورة لهما، وأطلقت قوات العدو فجرا نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخة. في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 4 من بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الكبير لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. اقتصاديا زار وفد رفيع المستوى من البنك الدولي مصرف الإسكان، حيث عقد اجتماع عمل مع الإدارة العليا للمصرف. وبحسب بيان صادر عن دائرة الإعلام والتواصل في المصرف، جرى خلال الاجتماع عرض لرسالة مصرف الإسكان ونشاطاته ودوره الفاعل في تسهيل الحصول على قروض السكن في لبنان، ولا سيما لذوي الدخل المحدود والمتوسط. كما تناولت المناقشات أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان في لبنان وأهمية تأمين آليات تمويل مستدامة من شأنها دعم العائلات اللبنانية خلال مرحلة التعافي التي يمر بها البلد. مطلبيا تنفذ جمعية صرخة المودعين قبل ظهر اليوم تظاهر احتجاجا على خطة الانتظام المالي. معيشيا أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تسعيرة جديدة لربطة الخبز اللبناني الأبيض، حيث شهدت ارتفاعا في الأسعار بناء على كلفة الإنتاج والمحروقات. الأسعار الجديدة لربطة الخبز الحجم الوسط 80 ألف ليرة للمستهلك في الفرن، 77 ألف ليرة من الفرن إلى الموزع، و90 ألف ليرة من الموزع إلى المحلات، و95 ألف ليرة في المحلات للمستهلك، بحسب ما ورد في تفاصيل تسعيرة الخبز الجديدة. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كمين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: ورحب بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية أغرقت 159 سفينة إيرانية، مشيرا إلى أن الحرب مع إيران قد تصل إلى خاتمة جيدة قبل انتخابات تشرين الثاني بحسب روسيا اليوم. وأشار خلال تجمع انتخابي في كارولينا الشمالية إلى أن الولايات المتحدة أبقت مضيق هرمز مفتوحا، وقال كل السفن الإيرانية التي تم إغراقها باتت في قاع البحر، معلنا أن القدرات البحرية والجوية الإيرانية تعرضت لدمار كبير. ولفت إلى أن الحصار الأمريكي المضروب على الموانئ الإيرانية منع خلال الأشهر الماضية عبور أي سفينة متجهة إلى إيران، وأشاد بالقوات الأمريكية قائلا إن النزاع سينتهي قريبا، واشنطن قضت على قدرة إيران النووية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. من جهة أخرى، أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصادر بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران. وأشار إلى أن الاجتماع سيركز على الأفكار الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب. وإلى اليمن، حيث أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا منشآت تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس بجنوب المملكة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم نفذوا عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. وأضاف أن الأخرى استهدفت قاعدة خميس جوية بعدد من الصواريخ البالستية. من جهة أخرى، أشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلال استعراض تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية وبحث الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق أمن الملاحة البحرية وحريتها. ولفتت إلى أنه جرى أيضا خلال الاتصال مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. في الأراضي المحتلة، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة انتشال جثامين 21 شهيد من تحت أنقاض بناية السعادة في منطقة الصناعة بحي الصبرة بمدينة غزة بعد أكثر من 15 ساعة من أعمال البحث والإنقاذ. وحذرت الوزارة من أن انهيار المبنى يدق ناقوس الخطر أمام مئات المنازل والبنايات الآيلة للسقوط في قطاع غزة، في ظل انعدام البدائل أمام السكان والنازحين ومنع إدخال المساكن المؤقتة وتهالك الخيام، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من أمطار ورياح قد تزيد مخاطر انهيار المباني المتضررة. نصل إلى السودان، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مساءلة الدول التي تزود الطرفين المتحاربين في السودان بأسلحة تخدم في مهاجمة المدنيين تستخدم في مهاجمة المدنيين. وقال غوتيريش للصحفيين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل إن ما يحدث في السودان أمر مروع للغاية، لافتا إلى أن الوضع الإنساني في السودان مأساوي. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا يتحول تدريجيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، فيتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة تتكاثف الغيوم خلال النهار وتصبح الأجواء مهيئة لهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانا بخاصة شمال البلاد مصحوبة ببرق ورعد ورياح نشطة يرتفع معها موج البحر واحتمال تساقط حبات البرد. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 29، أما في الداخل من 16 إلى 33 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
2: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا. لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول.

0: 11 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، القصف المدفعي استهدف الأطراف الشرقية لكفر تبنيت. الرئاسة الفرنسية اجتماع عسكري دولي في باريس اليوم لدعم الجيش اللبناني. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل الرئيس عون في قصر الإليزي وجرى عرض لآخر المستجدات. جلسة لمجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام. زيادة سعر ربطة الخبز 5000 ليرة بعد تضاعف سعر المزود. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لا نثق بأمريكا بأي شكل من الأشكال، وعليهم اتخاذ إجراءات عملية وكسب ثقتنا. الخارجية الإيرانية عراقجي بحث هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني آخر التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر. إكسيوس الرئيس ترامب سيعقد محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه ساحل غزة. وزارة الدفاع الروسية استهداف مواقع للصناعة العسكرية والطاقة والنقل في كييف وزاباروجيا وأوديسا. فرنسا تسجل 8000 وفاة إضافية بسبب موجات الحر. أمطار غزيرة تضرب إسبانيا وتودي بحياة رجل. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في الحرارة ساحلا وانخفاضها جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، مما جاء في بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والتقي أيها الأحبة هو المؤمن المستقيم بطاعة الله عز وجل، الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وفي هذه الآيات بيان من الله عز وجل لبعض ما يلقاه المؤمنون في الجنة من النعيم، وفيها أيضا بيان أن المؤمن يدخل الجنة برحمة الله ومنه وفضله، إذ العباد لا يخلقون شيئا من أعمالهم، إنما خالق الأعمال وخالق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. وفي الجنة أيها الأحبة لا يوجد كذب ولا لغو ولا مستقذرات. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم. أما عباد الله الصالحون الأتقياء الذين وصلوا إلى الصلاح، فهؤلاء أعد الله تعالى لهم نعيما لم يطلع عليه أحد من الخلق، لا الأنبياء ولا الملائكة، حتى خازن الجنة لم يطلعه الله تعالى على ذلك النعيم الخاص بالصالحين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه البخاري ومسلم. وفي الجنة أيها الأحبة لا يوجد إنسان إلا ويكون جميل الصورة. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وهو عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، رواه البخاري ومسلم. وأقل مؤمن في الجنة، نسأل الله تعالى أن يدخلنا إياها بلا عذاب، يكون له مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها. وفي الجنة أيضا من النعيم الذي أعده الله للمؤمنين ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، رواه البخاري ومسلم. ومما جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الجنة قوله: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، رواه مسلم. وقد جاء أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، رواه مسلم. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى وأن يحفظنا من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكا ستايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

الله.

نصيحة عظيمة في ترك التنعم. أخي المستمع، ينبغي على المسلم أن يقلل من التنعم أو يتركه، لأن ترك التنعم فيه فوائد كثيرة لمن تأمل. فالتنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال، والإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال وإن كان بطريق الحرام. والتنعم إخوة الإيمان مبخلة، أي قد يبخل الإنسان عن الدفع في وجوه الخير، فيقول: إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف أو يذهب تنعمي، فيبخل عما فيه فلاحه ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. وينبغي أيضا أن يقلل من الكلام، فلا يتكلم إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في أمور معاشه. ويدخل في ذلك إناس الغريب، فمن لقي مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. ثم ينبغي للمرء أن يترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، فما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. وكثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر يكون سبب كفرهم الغضب. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس، جمته إلى أذنيه عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم

أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويحلق الطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. معيشيا، أعرب الاتحاد العمالي لنقابات مستخدمي وعمال وحرفيي الجنوب عن استنكاره قرار توقيف الحجاب والمستخدمين عن العمل في المدارس والثانويات المتضررة من جراء العدوان، وفي المدارس والثانويات التي تعتمد التعليم عن بعد في محافظتي الجنوب والنبطية، قائلا أن القرار يشكل ظلما ضد عمال تحملوا تداعيات العدوان والتهجير وصمدوا في أرضهم. مطلبيا، تنفذ جمعية صرخة المودعين اعتصاما في ساحة رياض الصلح في بيروت رفضا لخطة الانتظام المالي ودفاعا عن المترتبات والأموال المحتجزة منذ سنوات. في حال الطرق، أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي باستكمال أعمال التسفيت على جسر المديرج باتجاه البقاع وتحويل السير إلى طريق صوفر الداخلية. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا لأنهم لا يستطيعون الاستمرار بعد تدمير كل شيء هناك، وستنخفض أسعار النفط والبنزين بسرعة كبيرة، مبينا أن كل شيء دمر في إيران وسلاحها البحري يقبع في قاع الخليج. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباحا أن قواتها شنت ضربة ليلا مستهدفة مؤسسات الصناعة العسكرية وقطاعي الطاقة والنقل في كييف وزاباروجيا وأوديسا الأوكرانية بحسب روسيا اليوم. في الخبر الأخير في هذا الموجز، ارتفع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين في أواخر آب الماضي إلى 6150 شخصا بحسب ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية، في زيادة كبيرة ناهزت 1000 شخص بعد تحديث البيانات. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

خيب الدنيا. اللهم متعنا بسمعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الشيخ عبد الغني النابلسي قال في كتابه: من قال إن الله ملأ السماوات والأرض فهو كافر، ومن قال إنه نور يتصوره العقل فهو كافر، ومن قال إن شيئا يحل في الله كافر، ومن قال إن الله يحل في غيره كافر. عقيدة أهل السنة ما هي؟ أن الله موجود لا يشبه شيئا، لا هو كالضوء والظلام والريح شيء لا يضبط باليد، ولا هو شيء يضبط باليد كالإنسان والحجر والشجر والشمس والقمر، ليس له كمية، لا هو شيء كبير حجم كبير ولا هو حجم صغير، ولا هو حال في مكان وجهة، ليس حالا في أي جهة، جهة العرش ولا جهة الأرض ولا الشمال ولا الجنوب، لأنه ليس حجما، لا هو كالهواء والضوء، هذا الضوء ضوء الشمس موجود لكن لا يضبط باليد، لا هو كالضوء ولا هو كالظلام. الله نور السماوات والأرض، هذه الآية تفسيرها منير السماوات والأرض، أي أنار السماوات والأرض بنور الشمس والقمر والنجوم، ليس معناه أن الله ذاته ضوء لا يشبه الخلق بوجه من الوجوه، لأن الخلق قسم منه شيء يضبط باليد وقسم منه شيء لا يضبط باليد، فكيف يكون الله الذي خلق هذا وهذا مثل هذا أو مثل هذا؟

أخي، إن الله تعالى تفضل علينا بالإيجاد، هو الذي أوجدنا، وهو القائل في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. هذه الآية جواب على سؤال سائل: لما خلقنا الله؟ ليأمرنا بعبادته. إذن العقيدة الحقة حق الله على عباده، أن يؤمنوا به، أن ينزهوه عن الشريك والولد والزوجة، أن ينزهوه عن مشابهة المخلوقين، أن ينزهوه عن صفات الخلق. فلا يجوز في حق الرب الأكل والشرب والنوم والجوع والعطش والمرض ولا التعب ولا النصب.

روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك مما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك مما عاذ منه عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.

0: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ عائشة
1: يحيى هواك فينا في مدى الدنيا. أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والسيدة عائشة هي الخامسة، فمريم، فاطمة، خديجة زوجة النبي، نعم حيث الأفضلية، وآسية زوجة فرعون، آسية بنت مزاحم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، هي الخامسة، ولكنها كانت في العلم عالمة مجتهدة، وكانت صاحبة فضل. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذوني في عائشة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبنته فاطمة يخبرها إن كنت تحبينني فأحبيها السيدة عائشة، أحبيها، فلم ينزل الوحي علي في فراش امرأة من زوجاته إلا في فراشها، ما نزل الوحي على الرسول وهو في فراش أي من زوجاته إلا في فراش السيدة عائشة. والسيدة عائشة هي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان في بيتها في حجرتها وفي نوبتها، وجمع الله بين ريقه وريقها لما استواك، وبين سحرها ونحرها، قبض النبي عليه الصلاة والسلام والرسول رأسه بين سحرها ونحرها، يعني استند إليها. قيل كانت السيدة عائشة طبيبة من غير أن تدرس الطب. كيف حدا صار طبيب بدون ما يدرس طب؟ من كثرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يعني وصف للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كانت تحضر، صار طبيبة. هذا بدل على أمرين، ده هي ذكية وفطنة، وده النبي مرض صبر، طبيبة قال عالمة في اللغة والشعر وعالمة بالفقه، فقيها، كانوا الصحابة يرجعوا لها لما يختلفوا ببعض الأمور. كيف لا كان

هلموا ألموا أسرعوا وتسمعوا مديح الذي أم السما وعلاها، هو السيد الهادي الحبيب محمد، له رفعة عم الأنام علاها، هوى طيبة هل طاب إلا بطيبه، وهل فاح إلا من شذاه شذاها.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
5: نعم، مين هاي سولا؟
4: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
5: اقول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
4: وقريب حدنا
5: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
4: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
5: سولا شوب 70 01 47.

تعزيز قدراتها وبسط سلطة الدولة. ويشكل اجتماع باريس المقرر اليوم اختبارا لاتجاه الدعم الدولي للبنان وحدود الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة. وأفاد مصدر في الإليزي أنه من المرجح أن يصدر بيان ثلاثي مشترك بعد انتهاء اجتماعات باريس. وقبيل افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر عقد اجتماع ثلاثي ضم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ركز اللقاء الثلاثي على آليات ترفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تناول البحث أهمية استضافة فرنسا للجولة الجديدة من مبادرة اجتماعات العقبة والتي تبحث سبل دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الاطلاع بمهامه في الحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. وتطرق اللقاء إلى التصعيد الإقليمي الخطير، فأكد القادة الثلاثة على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقرارها. وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أشار إلى أن لقاء جمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزي قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن، وبحثا في الجهود المبذولة من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية واتفاق الإطار، لافتا إلى أن الرئيس عون شكر نظيره الفرنسي على الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان ومتابعته الشخصية لأوضاعه وحرصه على تعزيز سلطة الدولة وسيادتها ودعم مؤسساتها الرسمية والأمنية والعسكرية. في السياق، يجتمع قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لتقويم احتياجات القوات المسلحة اللبنانية ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل بحسب وكالة رويترز. أما في واشنطن، فاستمرت قناة التواصل اللبنانية الإسرائيلية من خلال لقاء السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي، وتركز البحث وفق المعلومات المعلنة على تطورات وآلية تنفيذ الإطار في استمرار لقناة اتصال باتت تشكل جزءا من المشهد التفاوضي المتعلق بالجنوب. في التطورات الميدانية، تواصل قوات العدو جرف المنازل في بلدة المنصوري، هذا وسجل تحرك لآليات العدو في بلدة طلوسة، واستهدف القصف المدفعي المعادي منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت. وأطلقت قوات العدو فجرا نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخة، كما يسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية وفي أجواء الهرمل على علو منخفض. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الكبير لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. مطلبيا التزم موظفو إدارات سرايا صيدا قرار رابطة موظفي الإدارة العامة بالإضراب باستثناء موظفي تعاونية الموظفين، حيث خيمت أجواء الإضراب على مختلف الإدارات التي اعتكف موظفوها في مكاتبهم وامتنعوا عن استقبال المعاملات. مطلبيا أيضا، نظمت جمعية المودعين بالتعاون مع جمعيات المودعين المغتربين تحركا في وسط بيروت لمطالبة الحكومة ومجلس النواب بخطة عادلة لاسترداد مترتباتهم تخللها إحراق للإطارات قبالة السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح. وشهد التحرك إشكالا بين المحتجين والقوى الأمنية أمام بنك بيروت ما أدى إلى جرح عدد منهم. حياتيا، كتب نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبريكس على منصة أكس: بكل أسف وطبعا بسبب التصعيد العسكري في الخليج العربي والبحر الأحمر والحرب الروسية الأوكرانية، فإن صفيحة المازوت الديزل ستلحق بزميلتها صفيحة البنزين وتتخطى حاجز $30 يوم الجمعة. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: غاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: أرحب بكم من جديد. يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة بحسب تصريحه أمس، ويتوقع أن يلتقي ترامب بقادة دول الخليج في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل لمناقشة التوترات الجارية في المنطقة. وبحسب موقع إكسيوس، يتركز اللقاء على خطط الولايات المتحدة الاستراتيجية ما بعد الحرب، ويشمل اللقاء مع قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان. في المقابل، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي: إننا لا نثق بأمريكا بأي شكل من الأشكال، وعليهم اتخاذ إجراءات عملية وكسب ثقتنا، متحذرا من أن تحركات الكيان الصهيوني في كردستان. وشدد رضائي على أهمية معالجة موضوع الجماعات الإرهابية وإرساء الأمن على الحدود وتعزيز التعاون الاقتصادي. من جهة أخرى، أفادت وكالة رويترز نقلا عن وسائل الإعلام الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أحدث تطورات الأقليمية في مكالمة هاتفية جرت خلال زيارة الوزير الإيراني بكين أمس، في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران في حال جمود دون أي اتفاق يلوح في الأفق. وبشأن مضيق هرمز، أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن صادرة اليوم أن عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى 3 فقط أمس، منخفاض عن 12 سفينة في اليوم السابق، وهو ما يقل بكثير عن متوسط 10 أيام عند نحو 17 سفينة بحسب وكالة رويترز. وتستبعد هذه الأرقام أي سفن قد تكون عبرت الممر المائي مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال بها لتجنب رصدها. في ملف الأزمة اليمنية السعودية، أفادت قناة المسيرة اليوم بأن الطيران السعودي استهدف مدينة عبس في حجة بغارتين، محدثا دمارا في 4 سيارات. كذلك قالت القناة أن الطائرات السعودية استهدفت أيضا 3 أبراج للاتصالات في منطقتي الذكرى وحوبان بمديرية تعزية، ومنطقة الراهدة بمديرية خيدر في تعز. في الملف السوري، شهدت مدينة صنمين في ريف درعا في سوريا فجرا اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر من قوى الأمن الداخلي ومسلحين، عقب مداهمة قوة أمنية أحد المنازل في أحياء المدينة بحسب روسيا اليوم. وبحسب المعطيات المتداولة، اندلعت الاشتباكات بين مقاومة واجهتها القوى الأمنية خلال تنفيذ المداهمة، واستمرت لفترة بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في عدد من أحياء المدينة. وأفادت معلومات أولية بمقتل 4 عناصر من قوى أمن الداخلي وإصابة آخرين، فيما لم تتضح حتى الآن الحصيلة النهائية للاشتباكات في ظل استمرار التوتر داخل المدينة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباحا أن قواتها شنت ضربة ليلا مستهدفة مؤسسات للصناعة العسكرية وقطاعي الطاقة والنقل في كييف وزابوروجيا وأوديسا الأوكرانية، بحسب ما أفادت روسيا اليوم. عثرت فرق الإنقاذ الإسبانية اليوم على جثة رجل جرفته السيول قرب برشلونة، فيما تعرض الساحل الشرقي المطل على البحر المتوسط لأمطار غزيرة غمرت الشوارع وتسببت في تعطل حركة النقل، بحسب وكالة فرانس بريس. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرات من أمطار غزيرة في مناطق شرقية أمس، ورفعت مستوى الإنذار مؤقتا إلى الدرجة الحمراء في برشلونة بسبب خطر الفيضانات. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا يتحول تدريجيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، فيتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، تتكاثف الغيوم خلال النهار وتصبح الأجواء مهيئة لهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانا بخاصة في شمال البلاد مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر واحتمال تساقط حبات البرد. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 29، أما في الداخل من 16 إلى 33 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان،
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
4: 01-74-63-94-357.
6: الو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: محطة اقتصادية.
2: أهلا بكم في محطة اقتصادية. يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 4 من بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الكبير لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. زار وفد رفيع المستوى من البنك الدولي مصرف الإسكان، حيث عقد اجتماع عمل مع الإدارة العليا للمصرف. وبحسب بيان صادر عن دائرة الإعلام والتواصل في المصرف، جرى خلال الاجتماع عرض لرسالة مصرف الإسكان ونشاطاته ودوره الفاعل في تسهيل الحصول على قروض السكن في لبنان، ولا سيما لذوي الدخل المحدود والمتوسط، كما تناولت المناقشات أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان في لبنان وأهمية تأمين آليات تمويل مستدامة من شأنها دعم العائلات اللبنانية خلال مرحلة التعافي التي يمر بها البلد. أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تسعيرة جديدة لربطة الخبز اللبناني الأبيض، حيث شهدت ارتفاعا في الأسعار بناء على كلفة الإنتاج والمحروقات. الأسعار الجديدة لربطة الخبز الحجم الوسط 80 ألف ليرة للمستهلك في الفرن، 77 ألف ليرة من الفرن إلى الموزع، 90 ألف ليرة من الموزع إلى المحلات، 95 ألف ليرة في المحلات للمستهلك، بحسب ما ورد في تفاصيل تسعيرة الخبز الجديدة. التزم موظفو إدارات سرايا صيدا قرار رابطة موظفي الإدارة العامة بالإضراب باستثناء موظفي تعاونية الموظفين، حيث خيمت أجواء الإضراب على مختلف الإدارات التي اعتكف موظفوها في مكاتبهم وامتنعوا عن استقبال المعاملات. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

الاستيداع الذي ورد في الحديث من استودع الله شيئا حفظه ولو كان الشيء الذي يستودعه بعيدا، ليس شرطا أن يكون يراه تلك الساعة، ويجوز أن يقول الشخص: اللهم إني أستودعك نفسي ومالي، لكن ما ورد.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تلفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي جنوبا، غارات وجرف وتفجيرات عنيفة. انطلاق الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بحث مع الرئيس ماكرون بالجهود المبذولة لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وشكره على دعم فرنسا للبنان. اجتماع ثلاثي بين عون وعبد الله الثاني وماكرون بحث في دعم الجيش اللبناني وتهدئة التصعيد الإقليمي، والرئيس عون دعا إلى استراتيجية أمن إقليمي مشترك. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا نثق بأمريكا بأي شكل من الأشكال، وعليهم اتخاذ إجراءات عملية وكسب ثقتنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث مع قادة الخليج اليوم التالي لحرب إيران. طهران تطلب من دبلوماسي سويدي مغادرة البلاد خلال 48

جيش السودان يطلق عملية برية واسعة في محاور إقليم كاردوفا. أخيراً منخفض جوي محدود الفعالية متوقع غداً مع أمطار غزيرة أحياناً وبرق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
8: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فهذا درس في بيان جواز الاستعاذة بغير الله. اعلم رحمك الله أن الإمام أحمد أخرج في مسنده بإسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر، أن الحارث بن حسان البكري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. الحديث بطوله دليل يبطل قول نفاة التوسل: الاستعاذة بغير الله شرك. الحارث بن حسان البكري قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فهلا أنت مبلغي إليه؟ قال فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها أي إلى جهة القتال. قال فجلست قال فدخل منزله أو قال رحله قال فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت فقال هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال فقلت نعم. قال وكانت لنا الدبرة عليهم أي الغلبة ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب فأذن لها فدخلت فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء وهي أرض في جزيرة العرب. فحميت العجوز واستوفزت أي جلست جلوس المستوفز كالذي يجلس على أصابع قدميه وركبتيه أي ما يكون قريبا من القيام. قالت يا رسول الله فإلى أين تضطر مضرك؟ معناه إلى من تلجأ مضرك أي أبناء قبيلتك التي أنت منها تستعطفه. قال قلت إنما مثلي ما قال الأول معزاء حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال هيه وما وافد عاد وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه أي يريده أن يظهر معرفته. قلت إن عادا قحطوا أي انقطع عنهم المطر فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه خمرا وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة يطلب المطر من الله لأن هؤلاء كانوا مع شركهم يعظمون مكة. فنادى اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود والغالب أن السحابة السوداء هي التي تحمل المطر. فرح فقال الآن ينزل المطر فنودي منها أي ناداه الملك قائلا اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا معناه هذه السحابة لا رحمة لكم فيها لا تحمل مطرا بل تحمل هلاككم. هم فرحوا قالوا هذه السحابة تحمل مطرا وكان أصابهم قحط، لكن هي تحمل عذابهم. الله أهلكهم بالريح، ما ترك منهم أحدا، أخذتهم ومواشيهم وأموالهم إلى السماء، ثم ردتهم وقد انفصل الرأس من الجسد، ظنوها رحمة. قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل: وصدق. قال: فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد، انتهى، أي لا ترجع بالخيبة. ووجه الدليل في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للحارث: أشركت لقولك ورسوله، حيث استعذت بي، وقد جمع الحارث الاستعاذة بالرسول مع الاستعاذة بالله، وذلك لأن الله هو المستعاذ به على الحقيقة، وأما الرسول فمستعاذ به على معنى أنه سبب، فتبين للحارث أن حاجتها مثل حاجته، هو جاء ليطلب من الرسول أرضا من الأراضي، وهي نفس الشيء كان في قلبها أن تطلب من الرسول، فلما أوصلها إلى الرسول فإذا بها تذكر للرسول ما عندها، ما كان في ضميرها أي في قلبها. فقال الصحابي: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، يعني أعوذ بالله أن أكون خائبا في أمل الذي أملته. معناه: هذه المرأة تريد أن تسبقني إلى ما هو حاجتي. فإن قال قائل: هذا استعاذة بالرسول في حال حياته وفي حضرته، ونحن لا ننكر هذا، إنما ننكر الاستعاذة به بعد موته، قلنا: الاستعاذة معنى واحد إن كان طلبها من حي حاضر أو غائب، فكيف يكون طلبها من الحاضر جائزا ومن الغائب شركا؟ هذا غير معقول، فإن المؤمن إن استعاذ بحي أو ميت فإنه يرى المستعاذ به سببا، أي أنه ينفع المستعيذ به إن شاء الله، أي إن كتب الله أنه ينفعه. وهذا المعنى لا فرق به بين أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا أو ميتا غائبا، فلا الحي الحاضر المستعاذ به خالق للإعاذة ولا الميت. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وأين معنى عبادة غير الله في هذا؟ أليس معنى العبادة لغة وشرعا نهاية التذلل؟ وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
1: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعها، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71 3 58 0 58.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي جنوبا، غارات وجرف وتفجيرات عنيفة. انطلاق الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بحث مع الرئيس ماكرون بالجهود المبذولة لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وشكره على دعم فرنسا للبنان. اجتماع ثلاثي بين عون وعبد الله الثاني وماكرون بحث في دعم الجيش اللبناني وتهدئة التصعيد الإقليمي، والرئيس عون دعا إلى استراتيجية أمن إقليمي مشترك. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا نثق بأمريكا بأي شكل من الأشكال، وعليهم اتخاذ إجراءات عملية وكسب ثقتنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث مع قادة الخليج اليوم التالي لحرب إيران. طهران تطلب من دبلوماسي سويدي مغادرة البلاد خلال 48 ساعة. الأمين العام للأمم المتحدة يقول: الضفة الغربية تواجه ضغوطاً للضم. مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تواصل اقتحامها الواسع لمخيم العين غرب نابلس. قوى الأمن الداخلي في سوريا: المجموعة المسلحة التي اشتبكت معها قواتنا في ريف درعا تتبع تنظيم داعش. كرملين: العقوبات الأمريكية الجديدة تعقد التوصل لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية نحو 1260 عسكرياً على جميع

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت بيت الإيمان سنتر المشاريع النويري فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات. أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. يواجه بعض المستخدمين صعوبة في استخدام هواتفهم المحمولة أثناء القيادة بسبب الشعور بدوار السيارة، وكانوا في السابق يتركون هواتفهم دون استخدامها. لذلك حاولت الشركات تحسين تجربة استخدام الهواتف لهم، وخلصت الشركات إلى أن الآلية الأفضل لمنع حدوث دوار السيارة أثناء استخدام الهاتف هي إضافة مجموعة من النقاط المتحركة على الشاشة التي تتحرك في اتجاه حركة السيارة ذاته. وبدأ بالفعل تطبيق هذه الآلية عبر الأنظمة المختلفة لهذه الشركات، إذ أضافت أبل الميزة إلى هواتفها مع تحديث iOS 18 الذي صدر عام 2024، وجوجل في تحديث أندرويد 17 الذي طرحته الشركة رسميا في حزيران 2026. أتاحت أبل مقطعا العام الماضي يشرح آلية تفعيل ميزة مؤشرات الحركة كما تطلق عليها الشركة، وتستطيع تفعيل هذه الميزة عبر التوجه إلى إعدادات الوصول ثم إعدادات الحركة، وبعد ذلك تجد أمامك خيار مؤشرات الحركة. وتعمل هذه الخاصية بشكل مباشر عندما يستشعر الهاتف أن السيارة تتحرك، لتبدأ النقاط بالتحرك باتجاه حركة السيارة. كما تستطيع إضافة زر سريع لتفعيل الخاصية عند الضغط عليه، وذلك من خلال قائمة الوصول السريع. وما يزال إطلاق الميزة محدودا، إذ يتوقع أن تصل إلى كافة الهواتف قريبا، ولكنه يقتصر حاليا على بعض الأجهزة الذكية التي حصلت على النظام أندرويد 17.

0: تتجه شركات البناء في الولايات المتحدة إلى الروبوتات وسيلة لمعالجة واحدة من أكثر مشكلات القطاع إلحاحاً، وهي كيف يمكن بناء عدد أكبر من المنازل في وقت أقل مع ارتفاع تكاليف العمالة ونقص العمال. ومن أبرز تطبيقات الروبوتات في هذا المجال أجهزة التخطيط الآلي لمواقع البناء مثل HP Site Print و Dusty Robotics Filed Printer. ولا تتولى هذه الآلات بناء الجدران أو تركيب الأسقف، وإنما تنفذ مرحلة تسبق أعمال الإنشاء تتمثل في نقل المعلومات الواردة في المخططات الرقمية إلى أرض الموقع بدقة. ويعتمد روبوت HP Site Print على سبيل المثال على ملفات التصميم بمساعدة الحاسوب CAD الثنائية الأبعاد، وإذا كان المشروع مصمماً باستخدام نموذج ثلاثي الأبعاد فيمكن تحويل البيانات إلى ملف مناسب للطباعة ثم تجهيز الملف وإرساله إلى النظام. بعد ذلك يستخدم الروبوت محطة الرصد المساحية الروبوتية لتحديد موقعه بدقة، ويتحرك على أرضية المشروع ويطبع الخطوط والعلامات المطلوبة باستخدام الحبر. وتتيح هذه العملية رسم مواقع الجدران الداخلية والنقاط والخطوط المنحنية وغيرها من العناصر التي يحتاج إليها العمال خلال مراحل البناء اللاحقة، بدلاً من قياسها ورسمها يدوياً. وتبدو القيمة الحقيقية لهذه التقنية في رفع إنتاجية العامل وليس إلغاء دوره، فالروبوت يرسم المخطط لكن البشر ما زالوا مسؤولين عن تفسير التصميم ومراقبة التنفيذ وتركيب المكونات وحل المشكلات التي تظهر في موقع البناء. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: برنامج منتجات جديدة، منتجات جديدة، جديد المنتجات.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: الحمد لله ذي الصفات العلية.
1: الله
2: يفتح عليك.
3: الله
2: الله
3: الله يزيدك.

المولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

قالت آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات فأوحى الله تعالى إلى رضوان يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم، مين هاي سولا؟
2: رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: اقول هيك من الأول، وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.

0: من عظيم نعيم الجنة. إخوة الإيمان، الجنة هي دار السلام لأنها دار الأمان، كل ما فيها سلام وأمان واطمئنان وفرح وسعادة وسرور وحبور إلى ما لا نهاية. والجنة دار النعيم المقيم ودار الجزاء الحسن للمؤمنين والمتقين. حول هذا الموضوع وبعض ما يتعلق به يحدثنا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، فلنصغي إليه متدبرين للمعاني العظيمة لله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.

0: محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد.
1: قال المؤلف رحمه الله: والجنة وهي مكان أعده الله تعالى لتنعيم المؤمنين، وهي مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له، لأن الله أخبر أن الجنة لا تفنى. في آخر آية من سورة البينة ماذا قال ربنا عن الجنة؟ خالدين فيها أبدا. هذا في آخر آية من سورة البينة. فيجب الاعتقاد الجازم التصديق والاعتقاد الأكيد بوجود الجنة، ووجودها حق ثابت بنص القرآن والحديث والإجماع. ثم الجنة هي دار السلام، وسميت بدار السلام لأنها دار الأمان. كل ما فيها سلام وأمان واطمئنان وفرح وسعادة وسرور وهناء إلى غير نهاية، إلى غير نهاية. ثم الجنة مخلوقة وموجودة ومهيئة ومعدة الآن، لأن الله قال: أعدت للمتقين، يعني موجودة. والرسول عليه السلام أخبرنا عن ليلة الإسراء والمعراج ماذا قال؟ رأيت الجنة ودخلتها، ودخلتها يعني موجودة، يعني مهيئة. شو معنى قول الرسول ودخلتها؟ يعني هي موجودة الآن، هي معدة الآن. من أنواع النعيم، من أنواع النعيم التي أعدها الله للمؤمنين في الجنة، أن أقل مسلم، أقل مسلم يكون في الجنة بجمال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان يوسف في الدنيا، لأن يوسف في الجنة يكون أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا. إذن انتبهوا جيدا، أقل مسلم في الجنة بجمال يوسف لما كان في الدنيا، أما يوسف هناك أجمل عليه الصلاة والسلام في الجنة يكون أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا. وأقل مسلم له في الجنة كهذه الدنيا على عشر أمثالها، هذا أقل مسلم. أقل مسلم له في الجنة كهذه الدنيا، كهذه الدنيا هذا اللفظ الوارد في الحديث معناه كالأرض، يعني كهذه الأرض، يعني أقل مسلم في الجنة له كهذه الأرض على عشر أمثالها. ثم من النعيم الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة أن أهل الجنة يشتركون في نعيم الأتقياء ومن دونهم، وهناك نعيم خاص لا يشارك الأتقياء فيه غيرهم. يعني النعيم في الجنة قسمين، قسم عام لكل أهل الجنة وقسم خاص للأتقياء. من النعيم العام الذي هو لكل أهل الجنة شو؟ حياة فلا موت، هذا مما يشترك فيه كل أهل الجنة، حياة فلا موت، شباب فلا هرم، صحة فلا سقم، نعيم فلا بؤس. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. إذن هذا يشترك فيه كل أهل الجنة. وهناك نوع من النعيم خاص للأتقياء، وهو ما ورد في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين. لاحظ، قال الصالحين. أما الحديث الأول إذا دخل أهل الجنة الجنة، هذه الأمور الأربعة نعيم عام يشترك فيه كل أهل الجنة. طيب الأتقياء هون في الحديث قال ربنا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا للأتقياء، هذا ليس لعامة الناس. والأتقياء طبقات، فغالبا التقي يصير وليا، غالبا من دخل التقوى وثبت في التقوى إلى مدة يصير وليا، لكن بعض الناس ماتوا أتقياء قبل الدخول في الولاية، بيموتوا قبل ما يصيروا أولياء. فمن كان أتقى فنعيمه أعلى، يعني مش كل الأتقياء في مرتبة واحدة، لا، من كان من الأتقياء أقوى في التقوى فمقامه أعلى، من كان أقوى في التقوى فمقامه أكبر، فمقامه أعلى وأكبر، يعني على حسب عمل كل تقي. فالذي التزم التقوى وثبت عليها وصار وليا هذا أفضل من التقي الغير ولي. انتبهنا؟ مين هو التقي؟ الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا صار تقيا. لاحظوا قديه سريعة الكلمة وقديه سهلة، بس قديه بدها تعب، قديه بدها وقت، وقديه بدها شغل، وقديه بدها مجاهدة نفس ومخالفة هوى النفس ومحاربة النفس. واحد من الأولياء
0: كان له صديق ولي أيضا، ذهب إلى زيارته، رآه جالسا متربعا في الهواء. مش الأولياء لهم كرامات؟ الله يخرق لهم العادات. اسمعوا، هذا الولي صاحب ولي كمان، راح يزوره، رآه جالسا متربعا في الهواء. قام شو قال له صديقه اللي اجى لعنده؟ نظر إليه مستغربا، مع أنه هو ولي يعني، مستغربا، قال له: كيف هذا؟ قال: تركت الهوى فجلست في الهوى. شو يعني تركت الهوى؟ هوى النفس. الهوى يعمي ويصم، هكذا ورد في الحديث. شو يعني الهوى يعمي ويصم؟ الهوى في لغة العرب له عدة معاني. هون في هذا الموضع ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع، فالذي يترك هذا الأمر ويخالف هواه يترقى في المقامات، يترقى في الدرجات. ماذا قال الرسول؟ الهوى يعمي ويصم. شو يعني يعمي؟ عن رؤية الحق حقا، ويصم عن سماع الحق حقا. طيب اسمع شو قال له: تركت الهوى يعني خالفت هوى نفسي، فأعطاني الله هذه الكرامة. قال: تركت الهوى فجلست في الهوى. بعبارة بيقول شيخنا رحمه الله: من لا يخالف هواه لا يترقى. شوفوا ما أحليها، من لا يخالف هواه لا يترقى. كيف ترجو أن تعلو في المقامات وأنت مع حظ نفسك وهواك؟ بدك تترك حظ النفس، بدك تنسلخ من حظ نفسك ومن هوى نفسك، بدك تخالفها. الهوى يعمي ويصم، ومن اتبع الهوى هوى، ومن اتبع الهوى هوى، يقع ويسقط. هكذا قال العلماء: من اتبع الهوى هوى، سقط. لذلك علينا بمخالفة هوى النفس. كيف ذلك؟ بملازمة الشرع باطنا وظاهرا، وهذا لا يعرف إلا بالعلم. فشوفوا تعريف التقي أدي سهل بالكلام: أدى الواجبات واجتنب المحرمات صار تقيا. بس هذا بده تعب وجهد ووقت، مخالفة هوى النفس، وقبل ذلك تحصيل العلم. تتعلم الفرض العيني، اللي ما بيتعلم الفرض العيني لا يصير تقيا. من بعد ما تخلص الفرض العيني، إن التزمت فأديت الواجبات واجتنبت المحرمات تصير تقيا. طيب مين الولي؟ هذا تعريف التقي، الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات. من الولي؟ هو من تعلم الفرض العيني، أدى الواجبات، اجتنب المحرمات. بده يكون في شرط زيادة بعد، وهو الإكثار من أنواع النوافل، وهو الإكثار من النوافل. قال العلماء: ولو من نوع من أنواع النوافل. إذا أكثر من النوافل ولو من نوع واحد يصير وليا. بعض الأولياء تراه قلبه متعلقا بالإكثار من الصلاة، يصلي الليل والنهار. بعضهم قلبه متعلق بقراءة القرآن. في واحد من الأولياء يعيش بين حلب ودمشق، اسمه الشيخ محمود المعاني، الله يحفظه، هذا من الأولياء وكان تلميذا لشيخنا. أنا سمعت الشيخ رحمه الله قال: كان يعاونني في أمور الدعوة لما كنت في دمشق. أخذ منه العلم، قرأ عليه العقيدة، وأخذ منه الإجازة، ثم جد في الطاعات، صار وليا، ما زال على قيد الحياة إلى اليوم. في كل يوم
1: يختم القرآن من أوله إلى آخره. الله بارك له في وقته، الله بارك له في وقته. إذا بتشوفوا كأنه فلقة القمر على الأرض. الشيخ محمود المعاني هذا من الأولياء، هذا ملازم لقراءة القرآن في الليل والنهار، بأي وقت بتروح لعنده بتشوفه قاعد عم بيقرأ القرآن والنور عم بيطلع منه. بعضهم حبب إليه الإكثار من قراءة القرآن، بعضهم حبب إليه الإكثار من السجود، يسجد فيطيل. ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، كان من إطالته في السجود عند الكعبة الطير، الطير ينزل فيقف على ظهره، الطيور تنزل كأنه صخرة لا يتحرك. انظروا من قوته في العبادة، كأنه صخرة جامدة ما بيتحرك، ويطير تنزل الطيور تقف عليه عند الكعبة. بعضهم يختم القرآن في ركعة الوتر، في ركعة الوتر. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفعل ذلك. عثمان بن عفان كان يختم القرآن بركعة الوتر، والشافعي كان يفعل ذلك، والشافعي كان يفعل ذلك. في شيء اسمه عند الأولياء طي الزمان، الله يبارك لهم في الوقت، فيعملون الأعمال الكثيرة في وقت قصير، ويعملون الأعمال التي تحتاج لأيام في ساعة. الله يبارك لهم في وقتهم. كان في حلب أحد الأولياء واسمه الشيخ محمد مراد، شيخ محمد مراد الحلبي، هذا كان صديق شيخنا، وكان بينهما زيارات وصداقة. مرة قال الشيخ محمد مراد لشيخنا: لو تأتي تصلي معنا في قيام رمضان نختم القرآن في ركعتي العشاء. شو يعني ركعتي العشاء؟ لا، ما الجهر بأول ركعة وتاني ركعة، صلاة العشاء رباعية، لكن الجهر بأي ركعتين؟ الأولى والثانية، فيعني بس بركعتين بيختم القرآن. وكان بورك له في وقته، كان بركعتي العشاء يختم القرآن بنحو 4 ساعات ونصف، ثم قبل موته بمدة صار يختم القرآن كله من أول لآخره 2 ساعة وثلث، ويقعد الناس يراقبون له، يحملوا المصاحف ويراقبوه هو عم بيصلي، محامل المصحف بإيده، هو يحفظ القرآن عن ظهر قلب. الله يبارك له في الوقت، ويقرأ قراءة صحيحة 2 ساعة وثلث، ختم القرآن في ركعتي العشاء الجهرية. هذا الشيخ محمد مراد الحلبي رحمه الله. وبعض الأولياء تراه منشغلا بالذكر، تهليل، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بدر الدين الحسني المحدث الكبير المشهور كان يصلي في اليوم على النبي قديه؟ 80,000 مرة، هذا في اليوم الواحد، 80,000 مرة في اليوم الواحد، مع أنه كان يدرس 5 دروس في اليوم. محدث بلاد الشام، محدث بلاد الشام. وبعض الأولياء تراه منهمكا في قضاء حاجات الناس، شغلته قضاء حاجات الناس، إذا ما معه هو يذهب إلى الميسور ليقضي للفقير، يذهب لهذا ليقضي حاجة هذا، يدور يشتغل. ليش؟ اسمعوا، قال سيدنا الحسن
0: رضي الله عنه، حسن ابن علي يعني رضي الله عنهما: من نعم الله عليك حاجة الناس إليك. وقد ورد في حديث الترمذي: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بعدين اسمعوا: ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وماذا تكون كربات الدنيا مجتمعة أمام كربة واحدة من كربات الآخرة؟ كلا شيء. تقضي حاجة خيك المسلم، فرج له كربته، تقضي له حاجته، بتيسر له أمره. اسمعوا: أي شيء لكم؟ ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كان واحد من الأولياء في بلاد الحبشة همه في أي شيء كان، اسمعوا، في تجهيز المسلم إذا مات. كان شغفه همه وهمته بتجهيز الموتى. شو يعني؟ لما بيموت إنسان، ولا سيما إن كان غريبا أو فقيرا، ما يكون له كفن يعني، وما يكون عنده أهل يجهزوه، يقوم هذا الولي هو بتجهيزه، يشتري هو له الكفن ويعتني بتجهيزه، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وكان له خصلة أخرى، وهي أنه كان بارا بأمه. هذا الرجل صار من كبار الأولياء، حتى إنه دخل مرة الغابة فكبر ودخل في الصلاة، فبقي مستغرقا في بحر المحبة وهو في الصلاة إلى شهرين، لا يقعد ولا ينام ولا يستريح ولا يأكل، والناس يراقبونه في الليل والنهار. حتى بعض أصدقائه قال: لعله في الليل يقعد، صاروا يراقبونه لا يجلس. قالوا: لعله في الليل يستريح، صاروا يجيبوا له أكل، بل يعلقون الطعام عليه فلا يلمسه لا يأكله. استغرق في بحر المحبة شهرين، بعد ذلك أفاق، بعد ذلك أفاق، أخذ سهما رماه ثم طار خلفه واختفى من البلد. ما عادوا بعد ذلك يعرفون أين ذهب. انظروا، أحوالهم عجيبة. الله تعالى يخرق لهم العادات. هذا يقال له أبو محمد وداته، أبو محمد وداته. انظروا، الله عز وجل يعطيهم الكرامات، يعطيهم خوارق العادات. واحد آخر كان همه في المولد النبوي الشريف. شو يعني؟ كان هو من التجار الأغنياء، كان في كل سنة يعمل طعاما فخما لذيذا، يصرف مالا كثيرا ويطعم الناس. مش طعام كيف مكان، لا، الطعام الفاخر اللذيذ، يصرف مالا كثيرا ويطعم الفقراء ويوزع للناس، حبا برسول الله، حبا بمولد الرسول، شكرا لله. لما مات هذا الرجل أكرمه الله بكرامة عجيبة. هو كان من التجار ميسور، وكان يصرف في المولد بطعم الناس. اسمعوا، الناس لا يظنون فيه الولاية، تاجر من المسلمين. لما مات ووضع في قبره وسوي عليه التراب، ردوا التراب عليه، كانت هذه الحادثة أيام الثورة ضد الشيوعية في أثيوبيا، وكان غارات عسكرية للطائرات على الثوار. الناس حول القبر سمعوا صوتا قويا والأرض اهتزت، حتى ظن المشيعون أنها الغارات. فإذا بالأرض بعد القبر بمترين
1: تنشق ويخرج منها هذا التاجر ماسكا الكفن، يعني مغطى حاله، يمسك كفنه، خرج من الأرض وطار أمام أعين الناس. رأيت أنا في بلاد الحبشة من رأى الناس الذين حضروا هذه الكرامة بأعينهم، يعني رأى من رأوا هذه الكرامة. وقال خيو كان والي المنطقة، اتصلوا بخيو قالوا له تعا أمر عجيب، فجاء الناس وكثر الناس، لكن هذا التاجر أمسك كفنه وطار به. هذا كان يعتني بالمولد النبوي الشريف، وهذا دليل على استحسان عمل المولد. لو كان بدعة ضلالة ما كان تحصل له كرامة، ما هيك؟ لو كان ضلالة لا تحصل لمن يهتم به كرامة. فإذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من السنن الحسنة. إذا يجب الإيمان بالجنة وأنها موجودة معدة باقية إلى غير نهاية، لأن الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية. فيها أنواع من النعيم لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة، أي بأنها حق، وهذا خاص بالمؤمنين يرونه وهم في الجنة وهو موجود بلا مكان. المكان عائد إليهم، يعني هم يكونون في الجنة، أما الله فلا يكون حالا في الجنة، ولا يكون في هواء الجنة، ولا يكون متحيزا في الجنة، هو موجود بلا مكان. كما عرفه المؤمن في الدنيا أنه ليس جسما وليس حجما وموجود بلا مكان، المؤمن يوم القيامة وهو في الجنة يرى الله الموجود بلا مكان، من غير مقابلة ومن غير جهة، يعني لا يكون في جهة فوق من الرائي، لا، ولا يكون في جهة تحت من الرائي، لا، ولا يكون في جهة أمام، ولا في جهة خلف، ولا إلى اليمين، ولا إلى اليسار، لا لا لا لا لا. هناك المؤمن عندما يرى الله لا يحتاج المؤمن أن ينظر إلى جهة أو أن ينظر إلى حيز أو إلى مكان، لأن الله تعالى لا مكان له بالمرة، وهو سبحانه لا يحل في هواء الجنة، بل هو موجود بلا مكان. فكما عرفه المؤمن في الدنيا يراه في الآخرة بلا كيف، بلا شكل، بلا حجم، بلا صورة، بلا طول، بلا عرض، بلا لون، بلا هيئة، بلا خيال، بلا جهة ولا مقابلة. أنت لما ترى الشيء يكون بينك وبينه مسافة وتكون في مقابلة منه، وترى شيئا قريبا وشيئا بعيدا، هذا في صفة من؟ الأجسام، هذا في صفة المخلوقين وليس في صفة الله عز وجل. إذن يرونه وهم في الجنة وهو موجود بلا مكان، بلا كيف، بلا جهة، بلا مسافة، بلا مقابلة، بلا مقابلة. إذن اسمعوا ماذا قال المؤلف: بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا تشبيه، كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله: والمؤمنون يرون الله في الجنة، يعني هم في الجنة، هم لما يكونون في الجنة، بأعين رؤوسهم. بأعين رؤوسهم، شو يعني بأعين رؤوسهم؟ مش مثل ما بيظن بعض الجهال انه قال العيون يوم القيامة بدل ما تكون هون بتكون هون، لا، ليس هذا معنى بأعين رؤوسهم، معناه بالأعين التي تكون
0: فيك لك عند دخولك الجنة، لأنه هذا البصر الذي أنت عليه في الدنيا ضعيف بالنسبة للبصر الرؤية التي تكون لك في الجنة. هناك بصرك يكون أقوى بكثير، هناك بصرك يكون أقوى بكثير مما أنت عليه في الدنيا. يعني الآن أنت في الدنيا لا تستطيع أن تنظر هكذا إلى عين الشمس إلى ربع ساعة، لا تستطيع، بل بعض الأشياء لو نظرت إليها إلى وقت طويل تتأذى، قد تعمى، هذا في الدنيا. أما البصر الذي يكون لك في الجنة أقوى بكثير بكثير بكثير مما أنت عليه في الدنيا. فمعنى بأعين رؤوسهم يعني بأعينهم التي تكون لهم في الجنة، هذا معناه، ليس بهذه التي هي في الدنيا والنظر ضعيف والبصر ضعيف، لا، إنما هناك في الجنة بصرك أقوى بكثير مما أنت عليه في الدنيا. ومن جملة الدليل على أنهم يرون الله سبحانه ما جاء في القرآن: وجوه يومئذ ناضرة. شو يعني ناضرة؟ معناه فرحة مسرورة يعلوها الفرح والنور، ومن النضارة من الحسن والجمال، إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس: أي ترى الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ترى الله عز وجل، يعني يرون الله يوم القيامة. انتبهوا، نؤكد، المؤمنون هم يكونون في الجنة، وأما الله فموجود بلا مكان، يرونه بلا جهة ولا مقابلة. وأيضا من جملة الأدلة لأهل السنة على هذه المسألة: تحيتهم يوم يلقونه سلام، يوم يلقونه. كذلك في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن عباس: الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى الله، يعني يرون الله الذي ليس كمثله شيء، يرون الله الذي ليس كمثله شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هذا تأكيد أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المؤمن يرى الله يوم القيامة بلا كيف ولا جهة ولا مكان، انتبهوا، ولا اتصال شعاع بين الراء وبين الله، ولا اتصال شعاع، لأن الله ليس جسما وليس في جهة ولا في مقابلة. أليس هو سبحانه موجود؟ بما أنه موجود فصح أن يرى، هذه المسألة. لكن يرونه ليس كمثله شيء، كما عرفوه، هو ليس جسما، هو موجود بلا مكان، فيرونه كما عرفوه، وبما أنه موجود فصح أن يرى. موسى عليه الصلاة والسلام نبي رسول من أولي العزم أم لا؟ بلى. مع ذلك سأل الله تعالى أن يريه ذاته، يعني موسى ما سأل ربه مستحيلا، لو كانت الرؤية مستحيلة موسى ما كان سأل ربه ذلك، لأن موسى نبي رسول فيعرف ما يجوز وما لا يجوز. وانتبهوا، الله تعالى علق حصول الرؤيا على أمر مستحيل أم على أمر ممكن، وهو استقرار الجبل. استقرار الجبل ممكن أم مستحيل؟ ممكن. فبما أن الرؤيا علقت على أمر ممكن فالرؤية ممكنة، فالرؤية ممكنة وليست مستحيلة. فموسى عليه السلام في الدنيا سأل الله أن يريه ذاته، قال لن تراني، يعني في الدنيا، أما في الآخرة فيراه المؤمنون والأنبياء والأولياء، يرونه بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا مقابلة، بلا شكل ولا صورة ولا تشبيه بالمرة ولا بأي وجه من الوجوه. هذا شيء ثابت بنص القرآن والحديث والإجماع. طيب هون بيضع عنا مسألة، وهي إذا إجا واحد قال لك لا يا شيخ أنت عم بتقول ناظرة، هون ناظرة ليس معناه ترى، إنما معنى ناظرة أي تنتظر نعمة ربها. شو بتقول له؟ الجنة ليس فيها حسرة ولا انتظار للحصول على النعمة، حسرة أم لا؟ والجنة ليس فيها حسرة. فتفسير الآية كما قال ابن عباس، إلى ربها ناظرة ترى الله، وليس إلى نعمة ربها منتظرة، لا ليس هكذا، هذا تفسير باطل، هذا تفسير باطل. من رد هذا التأويل الباطل البعيد؟ الحافظ البيهقي. الحافظ البيهقي يقول، وهذا فيه أنهم ينتظرون، وهذا فيه تحسر، والجنة دار نعيم وليست دار انتظار وتحسر. واضح؟ هذا من جملة أدلة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، أي لا كما يرى المخلوق، يعني المخلوق أولا يكون في جهة ويكون في مقابلة ويكون في مسافة وهو جسم، الله ليس كذلك، الله ليس كذلك، فلا يشبه شيئا من صفات خلقه بالمرة، فيرى بلا جهة ولا مقابلة. إذن أي لا كما يرى المخلوق من قبل المخلوق، لأن المرئي عندئذ يكون في جهة من الرائي، وهذه صفة الأجسام وصفة المخلوق، وإنما يكون المؤمنون في مكانهم في الجنة فيرون الله وهو موجود بلا مكان. هذا شرحناه. قال المؤلف رحمه الله والخلود فيهما، أي في الجنة والنار، والخلود فيهما أي في الجنة والنار، فيجب الإيمان أن المؤمنين يخلدون في الجنة والكافرين يخلدون في النار، وأنه لا موت بعد ذلك. إذن هنا أيضا تأكيد لما مضى، نحن قلنا أهل الجنة يخلدون فيها إلى غير نهاية، وأهل النار يخلدون فيها إلى غير نهاية، فالمسلم العاصي الذي مات على معصية كبيرة بلا توبة ودخل جهنم، هذا ليس من الكافرين، وهذا لا يخلد في جهنم، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل. إذن الكلام هنا عن من؟ عن الكفار. من الذين يخلدون في جهنم؟ الكفار، وكل من ارتد عن الإسلام، من كان مسلما ثم ارتد وهو مكلف ومات على ذلك أي على الردة، فهذا أيضا من أهل النار، هذا أيضا كافر مخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. بعض الجهال ماذا يقولون؟ على زعمهم يقولون المسلم لو سب الله، هذا لا يكفر بزعمهم، بماذا يرد عليهم؟ قال الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا، وبماذا يرد عليهم؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني كانوا مسلمين وكفروا بعد إسلامهم، آيات كثيرة. فهذا الذي كان مسلما وهو مكلف وكفر صار مرتد ومات على ذلك، حكمه حكم سائر الكافرين من حيث التخليد في النار، من حيث التخليد في العذاب، يعني يخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. لكن شدة العذاب هذا على حسب شدة الكفر وكثرته، واضح؟ مش كل أهل النار عذاب نوع واحد وإلى درجة واحدة، لا، بعضهم أشد من بعض على حسب شدة كفرهم، بعضهم أشد من بعض. يعني من كان مسلما عاش 100 سنة على الإسلام، سب الرسول ومات، هذا اسمه كافر واسمه مرتد ويخلد في جهنم خلودا أبديا. لكن هل يكون عذابه في جهنم كمن كان 100 سنة وهو يكفر كل يوم، ومن كان داعية إلى الكفر كل يوم؟ لا، هذا الثاني كفره أشد وكفره أكثر، فهذا يكون عذابه أكبر، هذا يكون عذابه أشد وأكبر. فإذا انتبهوا لهذه المسألة، ليس كل الكفار عذابهم على حد سواء، إنما على حسب شدة كفرهم. يعني هل فرعون من حيث شدة الكفر كمن كان تابعا له من الكفار؟ لا، فرعون أشد، فرعون أشد. هل إبليس كمن كان من أتباعه في الكفر؟ لا، إبليس أشد. وهكذا من كان إماما في الكفر داعية إلى الكفر فهذا أشد ممن دونه، هذا أشد ممن دونه. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا، اللهم عافنا واعف عنا واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين، وانصر الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين، وفرج عن المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين. اللهم اجعلنا من أحبابك وأحباب حبيبك محمد، وأكرمنا برؤيته وبزيارته وشفاعته يا أرحم الراحمين. أعطنا ما سألناك من الخير، لا تخيبنا يا ربنا. اللهم بحق محمد وبجاه محمد وبحرمة القرآن وبسر الفاتحة.
2: أحباءنا الكرام، ها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه المحاضرة الدينية النافعة الجامعة التي كان عنوانها من عظيم نعيم الجنة، وألقى علينا دررها وجواهرها فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور، أهلا بكم. قال جوني مناير في صحيفة الجمهورية، ينعقد اليوم الاجتماع الدولي التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس في سياق مسار العقبة والذي انطلق في الأردن عام 2015. وعلى الرغم من سعي بعض الجهات الدولية لدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تأجيل انعقاد الاجتماع التمهيدي لبعض الوقت بسبب الأوضاع الصعبة التي تعصف بالشرق الأوسط، إلا أن ماكرون أصر على انعقاده في موعده. صحيح أن الساحة اللبنانية مترابطة مباشرة بالمواجهات المفتوحة في المنطقة، وهو ما قد ينعكس سلبا على النتائج المرجوة، إلا أن باريس ترى أن الخطوة الأهم تبقى في إطلاق المسار وليس باستمرار المراوحة في دائرة مقفلة. قد تكون النتيجة الأهم لاجتماع باريس تتركز حول تأسيس مسار دولي طويل الأمد أكثر منه إعلان حزمة مالية كبيرة وفورية، كما كان يحصل بنتيجة اجتماعات الدعم الدولية السابقة. ويمكن الخروج برسائل أساسية ثلاث من اجتماعات باريس اليوم. الرسالة الأولى والتي تظهر بأن الدعم الدولي للبنان موجود، ولكن في الوقت نفسه فهذا الدعم لم يعد شيكا على بياض، فهناك ربط بين الدعم ومسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. الرسالة الثانية تتعلق بالدول المانحة والتي تنتظر وضوح المعادلة الجنوبية، فالمسألة بالنسبة إليها لا تنحصر فقط بما يحتاجه الجيش من أموال وأسلحة، بل خصوصا بالمهمة التي سيطلب منه تنفيذها. والمقصود هنا، هل سيكون الجيش القوى الوحيدة التي ستتولى الساحة الجنوبية، أم أن قوة دولية صديقة ستتولى دور المساعدة بعد مغادرة قوات اليونيفيل؟ وقد تكون هذه النقطة هي التي دفعت ماكرون إلى عدم الاستجابة لطلب تأجيل موعد انعقاد الاجتماع. الرسالة الثالثة تتمحور حول سعي باريس لتثبيت دورها في المعادلة الدولية التي تظلل لبنان والمعادلة.

ولكن من دون أن يؤدي هذا التوتر إلى قطعها، وما رفع من منسوب التوتر احتجاز مواطنين فرنسيين داخل إيران. لكن هاتين الورقتين تجعلان من الموقع الفرنسي ممرا متاحا للتفاوض، بخلاف الموقع الأمريكي والذي يقف على طرف المواجهة. وثمت ملاحظات أساسية إضافية حول مؤتمر باريس لابد من أخذها في الاعتبار، وتتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. فتأجيل جولة روما إلى موعد لاحق في تشرين الأول بالتزامن مع انعقاد اجتماع باريس، والأهم الحديث عن انعقاد المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية مبدئيا نهاية الأسبوع المقبل في تامبا في الولايات المتحدة الأمريكية، يجعل من الصعب فصل اجتماع باريس عن المسار التفاوضي. فالدعوة إلى دعم الجيش تهدف فعلياً إلى جعله الطرف الأساسي وصاحب المرجعية الأولى على الأرض، أياً تكن النتيجة المتعلقة بالرقابة الدولية. لذلك تتسم باريس بالقرار 1701 على الرغم من أنها تعرف جيداً ما معنى تغييبه عن اتفاق وقف النار في 26 من حزيران الماضي. وثمة جانب إضافي يحتم على فرنسا ومن خلالها أوروبا التمسك بدور فعلياً على الساحة اللبنانية. فحرب المضائق القائمة بين واشنطن وطهران أظهرت أهمية السيطرة على الممرات البحرية، وأوروبا تعتبر البحر الأبيض المتوسط من ضمن مداها الأمني الحيوي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

قال الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال بعض المفسرين: في ذلك الوقت لو وجدت مرضعة كانت تذهل عمن ترضعه، كذلك لو وجدت حبلى لأسقطت في الحال. وترى الناس سكارى معناه حقيقة تحتار عقولهم، ليسوا سكارى عن خمر، إنما سكارى عن هول، هذا للكفار. وبعض أوساط المسلمين يحصل لهم شيء من القلق أقل مما يحصل للكفار. وقوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يحمل على مثل هذا، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: مدى المعرفة. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعون الأول دبي بزنس باي، فرعون الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
3: النداء الأخير للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سيل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
6: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
8: سماك كومباني،
9: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
8: سماك كومباني.
10: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت صحيفة الجمهورية: الحدث في باريس حيث ينعقد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي يؤمل ألا يكون محطة جديدة عابرة وتكرارا مستنسخا لمحطات مشابهة له طفحت بوعود بلا تطبيق، بل يكون محطة نوعية تشكل اختبارا لدول الصديقة في التأسيس لخطوات ومبادرات ملموسة بلا تعقيدات أو عقبات أو تحفظات، توفر للجيش صورة عاجلة ما يحتاجه من قدرات وإمكانات تمكنه من التصدي للمهمات الكبرى الملقاة على عاتقه، ولا سيما حفظ الأمن والاستقرار وحماية سيادة لبنان وبسط سيادة الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية.
0: جولة الصحافة.
1: أكدت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة الجمهورية أن ملف اليونيفيل وانتهاء مهمتها في الجنوب آخر كانون الأول المقبل سيكون بندا حاضرا في جدول أعمال المؤتمر. ويؤكد مصدر رسمي لصحيفة الجمهورية أن لبنان يعول من خلال مؤتمر دعم الجيش في باريس على توفير الدعم الجدي من أصدقاء لبنان للجيش اللبناني وتوفير ما يحتاجه من قدرات وإمكانات في هذه المرحلة التي تتجلى فيها تحديات كبرى أمام المؤسسة العسكرية، ولا سيما على صعيد حفظ الأمن والاستقرار الداخلي، إضافة إلى المسألة المركزية التي تتجلى في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة الجنوبية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية والتنفيذ الكامل للقرار 1701 وإخضاع منطقة سريانه لسلطة الدولة اللبنانية بقواها الدستورية وحدها دون وجود لأي جهات أو منظمات غير شرعية أو أي سلاح خارج إطار الدولة.
0: جولة الصحافة.
1: نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا كشفت فيه أن سيطرة الفريق الحوثي على مضيق باب المندب تمنح الفريق الإيراني نفوذا استراتيجيا متزايدا في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور يهدد حرية الملاحة الدولية ويعزز قدرة طهران على الضغط على خصومها. في سياق متصل أوضحت الصحيفة أن مضيق باب المندب يعد ممرا حيويا لنحو 30% من حركة الحاويات البحرية العالمية، وتدور حاليا محادثات بين الفريق الأمريكي والفريق السعودي حول سبل تعزيز الوجود البحري في المنطقة، بينما يسعى الفريق الأوروبي إلى تفعيل آليات الحماية البحرية المشتركة لمواجهة التهديدات المتصاعدة من الفريق الحوثي. وختمت واشنطن بوست تقرير بالإشارة إلى أن هذه السيطرة تمنح الفريق الإيراني أداة ضغط جديدة في أي مفاوضات إقليمية أو دولية. وأكدت أن محادثات الفريقين في هذا الملف ستستمر خلال شهر أيلول الحالي وسط ترقب لموقف الفريق الإسرائيلي الذي يخشى من امتداد التهديد إلى موانئه الجنوبية في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الجيوسياسية وتتزايد فيه الدعوات لتدخل دولي لحماية حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.
2: نداء المعرفة معكم دائما بالجديد والمفيد.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
6: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه

قالت آمنة وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماوات

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
4: نعم، مين هاي سولا؟
3: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتي لي منه تياب القطنية.
4: اقول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
3: وقريب حدنا
4: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاعي ب50 متر.
3: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبي لي قطعة تانية.
4: سولا شوب 70 01 47 67،
3: بإدارة وفاء بشناتي.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
6: أوراد المساء.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حقّ

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ثم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه شديد الاهتمام بالعقيدة والتوحيد، أن الله تعالى لا يشبه شيئا، ليس جسما كثيفا ولا جسما لطيفا، أي ليس كالجسم الذي يمسك باليد ولا كالجسم الذي لا يمسك باليد كالهواء والضوء والظلام، ليس كشيء من الأشياء. كان يؤكد تعليم هذا، لذلك قال: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان.

نحن اليوم في دار العمل، نحن اليوم على هذه الأرض في دار العمل، فطوبى لمن عمرها بالصالحات، فطوبى لمن عمرها بالصالحات وزين نفسه بالطاعات، طوبى لمن شغله عيبه عن تتبع عيوب الناس والعورات، طوبى لمن لم يشتري لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله، وإنما اتبع الصراط المستقيم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق كمان. بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك كمان. حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
2: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. geo.edu.lb 71 358 058.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. أيها الأحبة، أروي لكم حديثا عظيم النفع، وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون طاهر القلب، خالصا من الغش للمسلمين، وخالصا من الحقد، وخالصا من الحسد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج، أي الطريق المدعوس الذي دعسه الناس والدواب، رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته، أي تقطر من وضوئه، معلقا نعله بيده الشمال، فسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. وهذا الرجل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات ومبهما في غيرها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، أي تبع عبد الله ذاك الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي. يقال لحيت الرجل ألحاه لحيا إذا لمته وعذلته، ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته. قال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 3 فعلت. قال: نعم. قال: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات عنده، قال: فلم أره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من الليل، أي استيقظ، أو تقلب على فراشه، حمد الله وكبر إلى أن يقوم لصلاة الفجر، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما مضت 3 وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخلت أنت 3 مرات، فأردت أن آوي إليك لأرى عملك فأقتدي بك، ولم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فانصرفت عنه، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في قلبي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله عز وجل. فقلت: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، يعني لا نستطيع ذلك كما أنت رزقك الله تعالى هذه النعمة. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة نظيفة نقية من الغش والحسد والحقد يا أرحم الراحمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف على النويرة؟
4: أكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، تاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: أها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118 وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
4: تمام.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05 8111 66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أولى الأولويات أن يؤدي المؤمن ما أمره الله به من واجبات، ويجتنب ما نهاه عنه من محرمات. ومن الأمور المهمة في دين الله تعالى أن لا يؤذي المسلم غيره من المسلمين، ولا يوقعهم في التهلكة، بل أن يعينهم ويفرج عنهم كرباتهم. فقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه

ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قوله المسلم أخو المسلم، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال البيضاوي أي من حيث إنهم منسوبون إلى أصل وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية، ورتب على هذه الأخوة المقتضية لمزيد الشفقة والتناصر والتعاون. وقوله لا يظلمه بأن ينقصه من ماله أو من حقه بغصب أو نحوه، بل أن ينصره ويدفع الظلم عنه ويدفعه عن الظلم، كما سيأتي في حديث صر أخاك ظالما أي بكفه عن الظلم. وقوله ولا يسلمه إلى عدوه، ومنه نفسه التي هي أمارة بالسوء والشيطان، كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن كان في حاجة أخيه، أي ما يحتاج إليه حالا أو مآلا، كان الله في حاجته، أعانه الله ووفقه الله ويسر له قضاء حاجته جزاء وفاقا. قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما، قال الحافظ أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، والذي يظهر أن الستر محله في معصية وقعت وانقضت، أما فيما تلبس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها. والستر على المسلم لا يمنع الإنكار عليه خفية، وهذا في غير المجاهر المصر، وأما المجاهر فخارج عن هذا، ولا غيبة له لقوله صلى الله عليه وسلم حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر، اهتكوه حتى يحذره الناس. ويختتم الحديث الشريف بقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة بأن لا يعاقبه على ما فرط منه. وفي الحديث حظ على التعاون وحسن المعاشرة والألفة والستر على المؤمن، وترك الشماتة فيه والإشهار لذنوبه بدون عذر. وفيه أن المجازات قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا، وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت. مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: شكله الصيفي والعانه، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني، شركة السماك.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
2: رجعنا. من عظيم نعيم الجنة إخوة الإيمان، الجنة هي دار السلام لأنها دار الأمان، كل ما فيها سلام وأمان واطمئنان وفرح وسعادة وسرور وحبور إلى ما لا نهاية. والجنة دار النعيم المقيم ودار الجزاء الحسن للمؤمنين والمتقين. حول هذا الموضوع وبعض ما يتعلق به يحدثنا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، فلنصغي إليه متدبرين للمعاني العظيمة لله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: والجنة، وهي مكان أعده الله تعالى لتنعيم المؤمنين، وهي مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له، لأن الله أخبر أن الجنة لا تفنى. في آخر آية من سورة البينة ماذا قال ربنا عن الجنة؟ خالدين فيها أبدا. هذا في آخر آية من سورة البينة. فيجب الاعتقاد الجازم التصديق والاعتقاد الأكيد بوجود الجنة، ووجودها حق ثابت بنص القرآن والحديث والإجماع. ثم الجنة هي دار السلام، وسميت بدار السلام لأنها دار الأمان. كل ما فيها سلام وأمان واطمئنان وفرح وسعادة وسرور وهناء إلى غير نهاية. ثم الجنة مخلوقة وموجودة ومهيئة ومعدة الآن، لأن الله قال: أعدت للمتقين، يعني موجودة. والرسول عليه السلام أخبرنا عن ليلة الإسراء والمعراج ماذا قال؟ رأيت الجنة ودخلتها، يعني موجودة، يعني مهيئة. شو معنى قول الرسول ودخلتها؟ يعني هي موجودة الآن، هي معدة الآن. من أنواع النعيم التي أعدها الله للمؤمنين في الجنة أن أقل مسلم يكون في الجنة بجمال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان يوسف في الدنيا، لأن يوسف في الجنة يكون أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا. إذن انتبهوا جيدا، أقل مسلم في الجنة بجمال يوسف لما كان في الدنيا، أما يوسف هناك أجمل عليه الصلاة والسلام. في الجنة يكون أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا. وأقل مسلم له في الجنة كهذه الدنيا على عشر أمثالها، هذا أقل مسلم. أقل مسلم له في الجنة كهذه الدنيا، هذا اللفظ الوارد في الحديث معناه كالأرض، يعني كهذه الأرض، يعني أقل مسلم في الجنة له كهذه الأرض على عشر أمثالها. ثم من النعيم الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة أن أهل الجنة يشتركون في نعيم الأتقياء ومن دونهم، وهناك نعيم خاص لا يشارك الأتقياء فيه غيرهم. يعني النعيم في الجنة قسمين: قسم عام لكل أهل الجنة وقسم خاص للأتقياء. من النعيم العام الذي هو لكل أهل الجنة شو؟ حياة فلا موت، هذا مما يشترك فيه كل أهل الجنة.

عبادي الصالحين. لاحظ قال الصالحين. أما الحديث الأول إذا دخل أهل الجنة الجنة، هذه الأمور الأربعة نعيم عام يشترك فيه كل أهل الجنة. طيب الأتقياء هم في الحديث قال ربنا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا للأتقياء، هذا ليس لعامة الناس. والأتقياء طبقات، فغالبا التقي يصير وليا، غالبا من دخل التقوى وثبت في التقوى إلى مدة يصير وليا، لكن بعض الناس ماتوا أتقياء قبل الدخول في الولاية، بيموتوا قبل ما يصيروا أولياء. فمن كان أتقى فنعيمه أعلى، يعني مش كل الأتقياء في مرتبة واحدة، لا، من كان من الأتقياء أقوى في التقوى فمقامه أعلى، من كان أقوى في التقوى فمقامه أكبر، فمقامه أعلى وأكبر، يعني على حسب عمل كل تقي. فالذي التزم التقوى وثبت عليها وصار وليا هذا أفضل من التقي الغير ولي. تبهنا؟ مين هو التقي؟ الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا صار تقيا. لاحظوا قد ايه سريعة الكلمة وقد ايه سهلة، بس قد ايه بدها تعب، قد ايه بدها وقت، وقد ايه بدها شغل، وقد ايه بدها مجاهدة نفس ومخالفة هوى النفس ومحاربة النفس. واحد من الأولياء كان له صديق ولي أيضا، ذهب إلى زيارته رآه جالسا متربعا في الهواء. مش الأولياء لهم كرامات؟ الله يخرق لهم العادات. اسمعوا، هذا الولي صاحب ولي كمان راح يزوره، رآه جالسا متربعا في الهواء. قام شو قال له صديق اللي إجر عنده؟ نظر إليه مستغربا، مع أنه هو ولي يعني مستغربا، قال له كيف هذا؟ قال تركت الهوى فجلست في الهوى. شو يعني تركت الهوى؟ هوى النفس، الهوى يعمي ويصم، هكذا ورد في الحديث. شو يعني الهوى يعمي ويصم؟ الهوى في لغة العرب له عدة معاني. هون في هذا الموضع ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع، فالذي يترك هذا الأمر ويخالف هواه يترقى في المقامات، يترقى في الدرجات. ماذا قال الرسول؟ الهوى يعمي ويصم. شو يعني يعمي؟ عن رؤية الحق حقا، ويصم عن سماع الحق حقا. طيب اسمع شو قال له، تركت الهوى يعني خالفت هوى نفسي، فأعطاني الله هذه الكرامة. قال تركت الهوى فجلست في الهوى. بعبارة بيقول شيخنا رحمه الله، من لا يخالف هواه لا يترقى. شوفوا ما أحلاها، من لا يخالف هواه لا يترقى. كيف ترجو أن تعلو في المقامات وأنت مع حظ نفسك وهواك؟ بدك تترك حظ النفس، بدك تنسلخ من حظ نفسك ومن هوى نفسك، بدك تخالفها. الهوى يعمي ويصم، ومن اتبع الهوى هوى، ومن اتبع الهوى هوى، يقع ويسقط. هكذا قال العلماء، من اتبع الهوى هوى سقط. لذلك علينا بمخالفة هوى النفس. كيف ذلك؟

0: بملازمة الشرع باطنا وظاهرا، وهذا لا يعرف إلا بالعلم. فشوفوا تعريف التقي أدي سهل بالكلام، أدى الواجبات واجتنب المحرمات صار تقيا، بس هذا بده تعب وجهد ووقت، مخالفة هوى النفس، وقبل ذلك تحصيل العلم. تتعلم الفرض العيني، اللي ما بيتعلم الفرض العيني لا يصير تقيا. من بعد ما تخلص الفرض العيني، إن التزمت فأديت الواجبات واجتنبت المحرمات تصير تقيا. طيب مين الولي؟ هذا تعريف التقي، الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات. من الولي؟ هو من تعلم الفرض العيني، أدى الواجبات، اجتنب المحرمات، بده يكون في شرط زيادة بعد، وهو الإكثار من أنواع النوافل. وهو الإكثار من النوافل، قال العلماء ولو من نوع من أنواع النوافل. إذا أكثر من النوافل ولو من نوع واحد يصير وليا. بعض الأولياء تراه قلبه متعلقا بالإكثار من الصلاة، يصلي الليل والنهار. بعضهم قلبه متعلق بقراءة القرآن. في واحد من الأولياء يعيش بين حلب ودمشق، اسمه الشيخ محمود المعاني، الله يحفظه، هذا من الأولياء وكان تلميذا لشيخنا. أنا سمعت الشيخ رحمه الله قال كان يعاونني في أمور الدعوة لما كنت في دمشق، أخذ منه العلم، قرأ عليه العقيدة، وأخذ منه الإجازة، ثم جد في الطاعات، صار وليا، ما زال على قيد الحياة إلى اليوم. في كل يوم يختم القرآن من أوله إلى آخره. الله بارك له في وقته، الله بارك له في وقته. إذا بتشوفوا كأنه فلقة القمر على الأرض. شيخ محمود المعاني هذا من الأولياء، هذا ملازم لقراءة القرآن في الليل والنهار، بأي وقت بتروح لعنده بتشوفه قاعد عم يقرأ القرآن والنور عم يطلع منه. بعضهم حبب إليه الإكثار من قراءة القرآن، بعضهم حبب إليه الإكثار من السجود، يسجد فيطيل. ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، كان من إطالته في السجود عند الكعبة الطير ينزل فيقف على ظهره، الطيور تنزل كأنه صخرة لا يتحرك. انظروا من قوته في العبادة، كأنه صخرة جامدة ما بيتحرك ويطيل، تنزل الطيور تقف عليه عند الكعبة. بعضهم يختم القرآن في ركعة الوتر، في ركعة الوتر. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفعل ذلك. عثمان بن عفان كان يختم القرآن بركعة الوتر، والشافعي كان يفعل ذلك، والشافعي كان يفعل ذلك. في شيء اسمه عند الأولياء طي الزمان، الله يبارك لهم في الوقت، فيعملون الأعمال الكثيرة في وقت قصير، ويعملون الأعمال التي تحتاج لأيام في ساعة. الله يبارك لهم في وقتهم. كان في حلب أحد الأولياء واسمه الشيخ محمد مراد، الشيخ محمد مراد الحلبي، هذا كان صديق شيخنا، وكان بينهما زيارات وصداقة. مرة قال الشيخ محمد مراد لشيخنا لو تأتي تصلي معنا في قيام رمضان نختم القرآن في ركعتي العشاء. شو يعني ركعتي العشاء؟ لا، ما الجهر بأول ركعة وتاني ركعة، صلاة العشاء رباعية، لكن الجهر بأي ركعتين؟ الأولى والثانية. فيعني بس بركعتين بيختم القرآن. وكان بورك له في وقته، كان بركعتي العشاء يختم القرآن بنحو 4 ساعات ونصف، ثم قبل موته بمدة صار يختم القرآن كله من أوله لآخره 2 ساعة وثلث، ويقعد الناس يراقبون له، يحملوا المصاحف ويراقبوه هو عم بيصلي، محامل المصحف بإيده، هو يحفظ القرآن عن ظهر قلب. الله يبارك له في الوقت، ويقرأ قراءة صحيحة 2 ساعة وثلث، ختم القرآن في ركعتي العشاء الجهرية. هذا الشيخ محمد مراد الحلبي رحمه الله. وبعض الأولياء تراه منشغلا بالذكر، تهليل، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بدر الدين الحسني المحدث الكبير المشهور كان يصلي في اليوم على النبي قديه؟ 80,000 مرة. هذا في اليوم الواحد 80,000 مرة في اليوم الواحد، مع أنه كان يدرس 5 دروس في اليوم. محدث بلاد الشام، محدث بلاد الشام. وبعض الأولياء تراه منهمكا في قضاء حاجات الناس، شغلته قضاء حاجات الناس، إذا ما معه هو يذهب إلى الميسور ليقضي للفقير، يذهب لهذا ليقضي حاجة هذا، يدور يشتغل. ليش؟ اسمعوا، قال سيدنا الحسن رضي الله عنه، حسن ابن علي يعني رضي الله عنهما، من نعم الله عليك حاجة الناس إليك. وقد ورد في حديث الترمذي: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بعدين اسمعوا: ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وماذا تكون كربات الدنيا مجتمعة أمام كربة واحدة من كربات الآخرة؟ كلا شيء. تقضي حاجة خيك المسلم، فرج له كربته، تقضي له حاجته، بتيسر له أمره. اسمعوا: أي شيء لكم، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كان واحد من الأولياء في بلاد الحبشة همه في أي شيء كان، اسمعوا، في تجهيز المسلم إذا مات. كان شغفه همه وهمته بتجهيز الموتى. شو يعني؟ لما بيموت إنسان، ولا سيما إن كان غريبا أو فقيرا، ما يكون له كفن يعني، وما يكون عنده أهل يجهزوه، يقوم هذا الولي هو بتجهيزه، يشتري هو له الكفن ويعتني بتجهيزه، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وكان له خصلة أخرى، وهي أنه كان بارا بأمه. هذا الرجل صار من كبار الأولياء، حتى إنه دخل مرة الغابة فكبر ودخل في الصلاة، فبقي مستغرقا في بحر المحبة وهو في الصلاة إلى 2 شهر، لا يقعد ولا ينام ولا يستريح ولا يأكل، والناس يراقبونه في الليل والنهار. حتى بعض أصدقائه قال: لعله في الليل يقعد، صاروا يراقبونه لا يجلس. قالوا: لعله في الليل يستريح، صاروا يجيبوا له أكل، بل يعلقون الطعام عليه فلا يلمسه لا يأكله. استغرق في بحر المحبة 2 شهر، بعد ذلك أفاق بعد ذلك أفاق، أخذ سهما رماه ثم طار خلفه واختفى من البلد، ما عادوا بعد ذلك يعرفون أين ذهب. انظروا أحوالهم عجيبة، الله تعالى يخرق لهم العادات. هذا يقال له أبو محمد وداته، أبو محمد وداته. انظروا الله عز وجل يعطيهم الكرامات، يعطيهم خوارق العادات. واحد آخر كان همه في المولد النبوي الشريف، شو يعني؟ كان هو من التجار الأغنياء، كان في كل سنة يعمل طعاما فخما لذيذا، يصرف مالا كثيرا ويطعم الناس. مش طعام كيف مكان، لا، الطعام الفاخر اللذيذ، يصرف مالا كثيرا ويطعم الفقراء ويوزع للناس، حبا برسول الله، حبا بمولد الرسول، شكرا لله. لما مات هذا الرجل أكرمه الله بكرامة عجيبة. هو كان من التجار ميسور، وكان يصرف في المولد بطعم الناس. اسمعوا، الناس لا يظنون فيه الولاية، تاجر من المسلمين. لما مات ووضع في قبره وسوي عليه التراب، ردوا التراب عليه، كانت هذه الحادثة أيام الثورة ضد الشيوعية في أثيوبيا، وكان غارات عسكرية للطائرات على الثوار. الناس حول القبر سمعوا صوتا قويا والأرض اهتزت، حتى ظن المشيعون أنها الغارات. فإذا بالأرض بعد القبر بمترين تنشق ويخرج منها هذا التاجر ماسكا الكفن، يعني مغطى حاله، يمسك كفنه، خرج من الأرض وطار أمام أعين الناس. رأيت أنا في بلاد الحبشة من رأى الناس الذين حضروا هذه الكرامة بأعينهم، يعني رأى من رأوا هذه الكرامة. وقال خيو كان والي المنطقة، اتصلوا بخيو قالوا له تعا أمر عجيب، فجاء الناس وكثر الناس، لكن هذا التاجر أمسك كفنه وطار به. هذا كان يعتني بالمولد النبوي الشريف، وهذا دليل على استحسان عمل المولد. لو كان بدعة ضلالة ما كان تحصل له كرامة، ما هيك؟ لو كان ضلالة لا تحصل لمن يهتم به كرامة. فإذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من السنن الحسنة. إذا يجب الإيمان بالجنة وأنها موجودة معدة باقية إلى غير نهاية، لأن الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية. فيها أنواع من النعيم لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة، أي بأنها حق، وهذا خاص بالمؤمنين يرونه وهم في الجنة وهو موجود بلا مكان. المكان عائد إليهم، يعني هم يكونون في الجنة، أما الله فلا يكون حالا في الجنة، ولا يكون في هواء الجنة، ولا يكون متحيزا في الجنة، هو موجود بلا مكان. كما عرفه المؤمن في الدنيا أنه ليس جسما وليس حجما وموجود بلا مكان، المؤمن يوم القيامة وهو في الجنة يرى الله الموجود بلا مكان، من غير مقابلة ومن غير جهة، يعني لا يكون في جهة فوق من الرائي، لا، ولا يكون في جهة تحت من الرائي، لا، ولا يكون في جهة أمام ولا في جهة خلف ولا إلى اليمين، ولا إلى اليسار. لا لا لا لا لا، هناك المؤمن عندما يرى الله لا يحتاج المؤمن أن ينظر إلى جهة أو أن ينظر إلى حيز أو إلى مكان، لأن الله تعالى لا مكان له بالمرة، وهو سبحانه لا يحل في هواء الجنة، بل هو موجود بلا مكان. فكما عرفه المؤمن في الدنيا يراه في الآخرة بلا كيف، بلا شكل، بلا حجم، بلا صورة، بلا طول، بلا عرض، بلا لون، بلا هيئة، بلا خيال، بلا جهة ولا مقابلة. أنت لما ترى الشيء يكون بينك وبينه مسافة وتكون في مقابلة منه، وترى شيئا قريبا وشيئا بعيدا. هذا في صفة من؟ الأجسام. هذا في صفة المخلوقين وليس في صفة الله عز وجل. إذن يرونه وهم في الجنة وهو موجود بلا مكان، بلا كيف، بلا جهة، بلا مسافة، بلا مقابلة، بلا مقابلة. إذن اسمعوا ماذا قال المؤلف: بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا تشبيه، كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله: والمؤمنون يرون الله في الجنة، يعني هم في الجنة، هم لما يكونون في الجنة، بأعين رؤوسهم. بأعين رؤوسهم، شو يعني بأعين رؤوسهم؟ مش مثل ما بيظن بعض الجهال انه قال العيون يوم القيامة بدل ما تكون هون بتكون هون. لا، ليس هذا معنى بأعين رؤوسهم، معناه بالأعين التي تكون فيك لك عند دخولك الجنة، لأنه هذا البصر الذي أنت عليه في الدنيا ضعيف بالنسبة للبصر الرؤية التي تكون لك في الجنة. هناك بصرك يكون أقوى بكثير، هناك بصرك يكون أقوى بكثير مما أنت عليه في الدنيا. يعني الآن أنت في الدنيا لا تستطيع أن تنظر هكذا إلى عين الشمس إلى ربع ساعة، لا تستطيع، بل بعض الأشياء لو نظرت إليها إلى وقت طويل تتأذى، قد تعمى، هذا في الدنيا. أما البصر الذي يكون لك في الجنة أقوى بكثير بكثير بكثير مما أنت عليه في الدنيا. فمعنى بأعين رؤوسهم يعني بأعينهم التي تكون لهم في الجنة، هذا معناه، ليس بهذه التي هي في الدنيا والنظر ضعيف والبصر ضعيف. لا، إنما هناك في الجنة بصرك أقوى بكثير مما أنت عليه في الدنيا. ومن جملة الدليل على أنهم يرون الله سبحانه ما جاء في القرآن: وجوه يومئذ ناضرة. شو يعني ناضرة؟ معناه فرحة مسرورة يعلوها الفرح والنور ومن النضارة من الحسن والجمال، إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس: أي ترى الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ترى الله عز وجل، يعني يرون الله يوم القيامة. انتبهوا، نؤكد، المؤمن المؤمنون هم يكونون في الجنة، وأما الله فموجود بلا مكان، يرونه بلا جهة ولا مقابلة. وأيضا من جملة الأدلة لأهل السنة على هذه المسألة: تحيتهم يوم يلقونه سلام، يوم يلقونه. كذلك في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن عباس: الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى الله، يعني يرون الله الذي ليس كمثله شيء، يرون الله الذي ليس كمثله شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هذا تأكيد أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المؤمن يرى الله يوم القيامة بلا كيف ولا جهة ولا مكان، انتبهوا، ولا اتصال شعاع بين الراء وبين الله، ولا اتصال شعاع، لأن الله ليس جسما وليس في جهة ولا في مقابلة. أليس هو سبحانه موجود؟ بما أنه موجود فصح أن يرى، هذه المسألة. لكن يرونه ليس كمثله شيء، كما عرفوه هو ليس جسما، هو موجود بلا مكان، فيرونه كما عرفوه وبما أنه موجود فصح أن يرى. موسى عليه الصلاة والسلام نبي رسول من أولي العزم أم لا؟ بلى. مع ذلك سأل الله تعالى أن يريه ذاته، يعني موسى ما سأل ربه مستحيلا. لو كانت الرؤية مستحيلة موسى ما كان سأل ربه ذلك، لأن موسى نبي رسول فيعرف ما يجوز وما لا يجوز. وانتبهوا، الله تعالى علق حصول الرؤية على أمر مستحيل أم على أمر ممكن، وهو استقرار الجبل. استقرار الجبل ممكن أم مستحيل؟ ممكن. فبما أن الرؤية علقت على أمر ممكن فالرؤية ممكنة، فالرؤية ممكنة وليست مستحيلة. فموسى عليه السلام في الدنيا سأل الله أن يريه ذاته، قال لن تراني، يعني في الدنيا، أما في الآخرة فيراه المؤمنون والأنبياء والأولياء، يرونه بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا مقابلة، بلا شكل ولا صورة ولا تشبيه بالمرة ولا بأي وجه من الوجوه. هذا شيء ثابت بنص القرآن والحديث والإجماع. طيب هون بيضع عنا مسألة، وهي إذا إجا واحد قال لك لا يا شيخ أنت عم بتقول ناظرة، هون ناظرة ليس معناه ترى، إنما معنى ناظرة أي تنتظر نعمة ربها. شو بتقول له؟ الجنة ليس فيها حسرة، والانتظار للحصول على النعمة حسرة أم لا؟ والجنة ليس فيها حسرة. فتفسير الآية كما قال ابن عباس، إلى ربها ناظرة ترى الله، وليس إلى نعمة ربها منتظرة. لا، ليس هكذا، هذا تفسير باطل، هذا تفسير باطل. من رد هذا التأويل الباطل البعيد؟ الحافظ البيهقي. الحافظ البيهقي يقول، وهذا فيه أنهم ينتظرون، وهذا فيه تحسر، والجنة دار نعيم وليست دار انتظار وتحسر. واضح؟ هذا من جملة أدلة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، أي لا كما يرى المخلوق، يعني المخلوق أولا يكون في جهة ويكون في مقابلة ويكون في مسافة وهو جسم. الله ليس كذلك، الله ليس كذلك، فلا يشبه شيئا من صفات خلقه بالمرة، فيرى بلا جهة ولا مقابلة. إذن أي لا كما يرى المخلوق من قبل المخلوق، لأن المرئي عندئذ يكون في جهة من الرائي، وهذه صفة الأجسام وصفة المخلوق. وإنما يكون المؤمنون في مكانهم في الجنة فيرون الله وهو موجود بلا مكان، هذا شرحناه. قال المؤلف رحمه الله والخلود فيهما أي في الجنة والنار، والخلود فيهما أي في الجنة والنار، فيجب الإيمان أن المؤمنين يخلدون في الجنة والكافرين يخلدون في النار، وأنه لا موت بعد ذلك. إذن هنا أيضا تأكيد لما مضى، نحن قلنا أهل الجنة يخلدون فيها إلى غير نهاية، وأهل النار يخلدون فيها إلى غير نهاية. فالمسلم العاصي الذي مات على معصية كبيرة بلا توبة ودخل جهنم، هذا ليس من الكافرين، وهذا لا يخلد في جهنم، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل. إذن الكلام هنا عن من؟ عن الكفار. من الذين يخلدون في جهنم؟ الكفار، وكل من ارتد عن الإسلام، من كان مسلما ثم ارتد وهو مكلف ومات على ذلك أي على الردة، فهذا أيضا من أهل النار، هذا أيضا كافر مخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. بعض الجهال ماذا يقولون؟ على زعمهم يقولون المسلم لو سب الله، هذا لا يكفر بزعمهم. بماذا يرد عليهم؟ قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا. وبماذا يرد عليهم؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني كانوا مسلمين وكفروا بعد إسلامهم. آيات كثيرة. فهذا الذي كان مسلما وهو مكلف وكفر صار مرتد ومات على ذلك، حكمه حكم سائر الكافرين من حيث التخليد في النار، من حيث التخليد في العذاب، يعني يخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. لكن شدة العذاب هذا على حسب شدة الكفر وكثرته، واضح؟ مش كل أهل النار عذاب نوع واحد وإلى درجة واحدة، لا، بعضهم أشد من بعض على حسب شدة كفرهم، بعضهم أشد من بعض. يعني من كان مسلما عاش 100 سنة على الإسلام، سب الرسول ومات، هذا اسمه كافر واسمه مرتد ويخلد في جهنم خلودا أبديا. لكن هل يكون عذابه في جهنم كمن كان 100 سنة وهو يكفر كل يوم، ومن كان داعية إلى الكفر كل يوم؟ لا، هذا الثاني كفره أشد وكفره أكثر، فهذا يكون عذابه أكبر، هذا يكون عذابه أشد وأكبر. فإذا انتبهوا لهذه المسألة، ليس كل الكفار عذابهم على حد سواء، إنما على حسب شدة كفرهم. يعني هل فرعون من حيث شدة الكفر كمن كان تابعا له من الكفار؟ لا، فرعون أشد، فرعون أشد. هل إبليس، هل إبليس كمن كان من أتباعه في الكفر؟ لا، إبليس أشد. وهكذا من كان إماما في الكفر داعية إلى الكفر فهذا أشد ممن دونه، هذا أشد ممن دونه. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا، اللهم عافنا واعف عنا واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين، وانصر الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين، وفرج عن المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين. اللهم اجعلنا من أحبابك وأحباب حبيبك محمد، وأكرمنا برؤيته وبزيارته وشفاعته. يا أرحم الراحمين أعطنا ما سألناك من الخير، لا تخيبنا يا ربنا. اللهم بحق محمد وبجاه محمد وبحرمة القرآن وبسر الفاتحة.
1: أحباءنا الكرام، ها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه المحاضرة الدينية النافعة الجامعة التي كان عنوانها من عظيم نعيم الجنة، وألقى علينا دررها وجواهرها فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى.

0: الخصال الثلاث.
1: روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله من نجاة يا رسول الله، قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
0: هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه.
1: الخصلة الأولى في قوله تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة. الرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب، فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء ولو قطع هذا القريب زيارته. الصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره. لا يجوز له أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة.
0: والخصلة الثانية في قوله وتعطي من حرمك، أي أن يتصدق مما رزقه الله على من أعطاه ومن حرمه.
1: والخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وتعفو عمن ظلمك، أي أن تسامح وتصفح عمن يسيء إليك ويظلمك بالكلام أو بالفعل.
0: ولا أدب أحسن من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عند الغضب عن أن يتمادى لسانه بالشر يكون حفظ نفسه ووقاها من النار. فكم من جريمة سببها الغضب، وكم من الخلافات والمنازعات سببها عدم كف النفس عن الشر، وذلك عند الغضب.
1: واعلم أخي المستمع أن أخطر ما يقع فيه الإنسان في حالة الرضا أو الغضب هو الكفر والعياذ بالله، كمسبة الله أو النبي أو الملائكة أو القرآن. وقد أجمع علماء المسلمين على أن الغضب ليس عذرا وقت الوقوع في الكفر وغيره من الذنوب.
0: لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب، ثلاث مرات. رواه البخاري.
1: نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العمل بهذه الخصال المفيدة والصفات الحميدة، إنه هو السميع البصير.

علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن، دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم أحكام قراءة القرآن، ونبدأه ببعض الأحاديث النبوية الشريفة. روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد هنا الغبطة، وليس الحسد المحرم. الغبطة أن يتمنى الشخص مثل ما لأخيه من النعمة بدون أن يتمنى أن تزول عنه، وهذه الغبطة في الخير تكون محمودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقرأ القرآن في ساعات الليل وفي ساعات النهار، يقرأه في الصلاة وفي خارج الصلاة. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ينفقه في وجوه الطاعة كما سيأتي مبينا في الرواية الآتية إن شاء الله عز وجل. وروى أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني على إنفاقه، أنفقه في الطاعات في وجوه المبرات والخيرات. ورجل آتاه الله حكمة، آتاه الله العلم، علمه، فهو يقضي بها ويعلمها. وعن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، يعني نافع كان سيدنا عمر حاطه عامل يعني مسؤول على مكة، استخلفه عليها. فقال له عمر: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني أنت الآن هنا جئت، من تركت على أهل مكة على مكة؟ قال: ابن أبزة. وكان هذا ابن أبزة أيضا يأمهم في الصلاة. قال: ومن ابن أبزة؟ عم يتحرى ويتحقق سيدنا عمر. قال: مولا من موالينا، يعني هذا كان عبد فأعتق. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ عادة العبد بيكون مشغول بخدمة سيده، ما ليس له الوقت الكافي ليطلب العلم ونحو ذلك. قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. بيّن لعمر أنه وإن كان مولى لكن فاقهم في العلم. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يعني بالقرآن الكريم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أناس كانوا أعزاء فلم يتفقهوا في الدين ولم يتعلموا القرآن فصاروا أذلاء، وأناس كانوا أذلاء فتعلموا القرآن الكريم وتفقهوا في الدين فصاروا أعزاء بذلك. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نكمل في الباب الخامس من كتاب التبيان للإمام الحافظ النووي رحمه الله، وهو في آداب حملة القرآن. قال رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون. يعني اللي حافظ القرآن ويشتغل بالقرآن ويعلم القرآن ينبغي أن يقوم الليل وأن يكثر من صيام النفل. وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، الناس تخوض في الباطل هو لا يخوض معهم،
لا يلغو، لا يتكلم بالكلام القبيح وبخشوعه إذا الناس يختالون، يعني مراد أن يعرض عن الدنيا وأن يقبل إلى الآخرة أو على الآخرة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. وعن الفضيل بن عياض قال: ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم، يعني يعرض على الدنيا ما يكون عنده مطمع في المال وفي المنصب والجاه وفي الدنيا. وعنه أيضا قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن الكريم. فصل في التكسب بالقراءة، يعني هل بيقدر الإنسان ياخد أجر على قراءة القرآن أو على تعليم القرآن الكريم؟ هل هذه المسألة خلافية؟ سنذكر قسما مما قاله الإمام النووي في كتابه هذا في هذه الحلقة إن شاء الله، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. قال: ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها. يعني شكله الإمام النووي مع الرأي اللي بيقول ما بناخد أجرة على تعليم قراءة القرآن. فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. وعن جابر لاحظته ولا تأكلوا به، هو عم يحتج بهذا الكلام. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. معناه يتعجلون أمره، إما بمال بدهم من وراء القراءة والتعليم المال، وإما بسمعة ونحوها، أو عم بيعلم أو يتعلم لأجل أن يمدحه الناس، يعني مرائي. هيك فسروا يتعجلونه ولا يتأجلونه. والحديث

به الآخرة، عم يعلم القرآن أو عم يقرأ القرآن ابتغاء رضا الله تعالى، فهو متأجل وإن أسرع في قراءته بعد مراعاة إخراج الحروف من مخارجها. ماذا قال النووي رحمه الله؟ قال: ومن أراد به الآخرة فهو متعجل وإن أسرع في قراءته بعد إعطاء الحروف حقها. وبعضهم قال في تفسير الحديث: يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يقرؤونه بإسراع من غير تدبر. كم وكم من الناس اليوم بس أنه همه يعمل ختمة، خصوصا بقرآن، يسرع في قراءته ولا يتدبر المعاني، ولا يخشع في قراءته، ولا يتفكر في آيات العذاب، ولا يطلب رحمة الله تعالى حين يمر على آيات الثواب والنعيم والجزاء الحسن في الآخرة، بس بيقرأ بسرعة، حتى إن بعضهم يخل بالحروف من شدة سرعته، فيدمج الحروف بعضها ببعض. لك عملت ختمة، عملت ختمتين، عملت ثلاثة، عمل ختمة واحدة، أو اقرأ نصف القرآن قراءة جيدة، قراءة موافقة للشرع، أحسن لك ما تعمل ختمتين ثلاثة وأنت تغلط في مخارج الحروف وفي التشكيل. نقرأ إن شاء الله تعالى من سورة الصافات، بدنا نقرأ من الآية 114: ولقد مننا على موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون. هذه الآية ما فيها حرف مفخم إلا الراء، ما هيك؟ ولقد، الراء والقاف، الباقي كله حروف مستفلة، يعني ينخفض اللسان عند النطق بها. الواو ولقد ما في تفخيم، وا لام لا مش لا، القاف مستعلية، القاف من حروف الاستعلاء، يعني فيها تفخيم ينشأ عن هذا الاستعلاء. ولقد بدك تحرك الفم لتأتي بصفات الحروف وبمخارج الحروف، ثم تأتي بالقلقلة في هذه الدال الساكنة. ولقد مننا على موسى وهارون، كلها حروف مستفلة إلا القاف في ولقد، والراء مفخمة في كلمة هارون لأنها مضمومة. وهارون، ولقد مننا، جبنا النون المشددة، جبنا غنة بينة، غنة واضحة في النون المشددة. بالنسبة للقلقلة ما منجيبها كسرة، ما منقول ولقد مننا، هذا كسر، هنا الدال ساكنة فلا نأتي بكسر في القلقلة. بيقولوا بعض العلماء بيعبروا أميل للكسر، ولقد هيك أميل للكسر، مش ولقد كسرته. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونجيناهما، كمان حروف مستفلة، الجيم كمان، الجيم الجيم مستفلة. ونجيناهما وقومهما، في القاف مستعلية، من الكرب العظيم، الراء مستعلية مفخمة لأنها سكنت وقبلها مفتوح، مثل ما قلنا، مثل كلمة العرش، لما بتقول العرش تفخم الراء، سكنت وانفتح ما قبلها، كما إذا سكنت وضم ما قبلها تفخم. القرآن العظيم فيه الضاء أيضا مفخمة. طيب مكسورة، ولو كانت مكسورة هي مفخمة، إذا أخذت بهذا القول أنه مراتب التفخيم خمسة، فهي في أدنى مراتب التفخيم اللي هو الكسر، حين يأتي حرف الاستعلاء مكسورا، ما بتقول العظيم العظيم، يبقى فيها استعلاء، يرتفع أقصى اللسان عند النطق بها، ظ وظي. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، مش ع، من الكرب العظيم. ونصرناهم، بين ضمة الهاء ضمة كاملة، وجيب التفخيم والإطباق في الصاد، والصاد من حروف الصفير. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين، السين فيها همس، السين ما فيها استعلاء، ما تعملها مقطوشة، المستبين، ما تقول نس

أو نستعين، تعمل مثل قلقلة أو لقلقة، السين ساكنة. إياك نعبد وإياك نستعين وآتيناهما الكتاب المستبين. ما تقرأ هيك وآتيناهما الكتاب المستبين، ما تفخم الحروف المستفيلة المستبين. وهديناهما نا وهديناهما الصراط. طب ليش ما جبنا المد الطبيعي في وهديناهما في ألف؟ عشان التقاء الساكنين، ما حنقول وهديناهما الصراط، هذه الألف تحذف منعا لالتقاء الساكنين. وهديناهما الصراط، مش وهديناهما الصراط، بتعمل هالقطشة. وهديناهما الصراط المستقيم، مش اهدنا الصراط، دغري فوت بالصاد المشددة، اهدنا الصراط المستقيم. ان شاء الله بنعمل حلقة عن الفاتحة او اثنين لنشوف. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. في الآخرين تقدم الهمز على المد، هذا مد البدل تكلمنا عنه، ملحق بالمد الطبيعي، يمد بمقدار حركتين. الآخرين وتركنا، فخم الراء مفتوحة، وتركنا عليهما في الآخرين. جبت اللين بالياء الساكنة، ايه جبته؟ عليهما، عليهما. وتركنا عليهما في الآخرين سلام، بين الضم كامل، سلام على، سلام على موسى وهارون، وليس وهارون، رو غير رو، هنا مضمومة يعني مفخمة. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. جبنا القلقلة، أتينا بالقلقلة في الجيم الساكنة. إنهما من عبادنا المؤمنين، مش المؤمنين، المؤمنين، رقق وبين الضمة كاملة. وإن إلياس لمن المرسلين، فخم الراء سكنت وضم ما قبلها، المرسلين. إذ قال، إذ قال، سكن الذال، الذال من الحروف اللسوية، تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، الأسنان المتقدمة في أول الفم، اثنين من فوق واثنين من تحت، الذال في شغل الاثنين اللي من فوق، طرف اللسان يلامس أطراف الثنايا العليا ملامسة خفيفة، مش إذ وتشاد وتعص على اللسان والشفتين، لا، إذ قال، إذ قال، كمان الذين بسهولة، حرف سهل، الذال من حروف اللسان، مخارج اللسان قداش؟ 10، وقداش الحروف؟ 18، مخارج اللسان 10 وحروفه 18 حرفاً. نراجعهم مع بعض، القاف من اللسان، من أقصى اللسان، والكاف، هي صاروا شو؟ 2، القاف والكاف. بعدين عندنا بعد القاف والكاف فينا نقول الجيم والشين والياء، 3 حروف من مخرج واحد، الجيم والشين والياء من وسط اللسان. بعدين عندنا الضاد كمان من حافة اللسان، بعد الضاد اللام والنون والراء. نحن مشينا على مذهب سيبويه كما ذهب ابن الجزري رحمه الله، انه كل وحده لام والنون وراء لهم مخرج مختلف. بعدين بيجي عنا الحروف النطعيه، الطاء والدال والتاء. بعدين الحروف الاسليه من اسله اللسان، من مستدق اللسان، من طرفه، الحروف الصفير، حروف الصفير، الصاد والزاي والسين. بعدين بيبقى عنا بالمخرج العاشر حروف، الحروف اللثوية، الظاء والذال والثاء، الحروف اللثوية، 18 حرف، رجعوا عدوهن من 10 مخارج، هيدي مخارج اللسان. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. مدينا الهاء لأنه هذا مد الصلة الكبرى، هاء الضمير مذكر غائب، قبله حرف متحرك وبعده حرف متحرك واجت بعده همزة،
فصيلة كبرى يلحق بالمد المنفصل، ونحن نمد المنفصل في قراءتنا هذه أربع حركات. فإذا سنمد مد الصلة أربع حركات. إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون، جيب القلقلة، أتدعون بعلا وتذرون، فخم الراء، بعلا وتذرون، إدغام بغنة، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم، فخم الراء، ربكم، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام.

منين. هنرجع نعيد القراءة. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم

فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين.

0: صدق الله العظيم. ماذا قال أهل التفسير في شرح هذه الآيات البينات؟ يذكر ربنا عز وجل في هذه الآية ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة، ولقد مننا على موسى وهارون. الله أنعم عليهما بالنبوة والنجاة أيضا بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه، وما كان يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم في أخص الأشياء. بعد هذا كله الله تعالى نصرهم عليهم وأقر عينهم منهم فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، في آية أخرى. وقال عز من قائل ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فإذا موسى وهارون أخوان من الأنبياء الكرام، وموسى من أولي العزم عليه وعلى أخيه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم أنزل الله تعالى على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين، وهو التوراة، التوراة الصحيحة غير المحرفة، كما قال تعالى وآتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. في هذه الآية الله وصف التوراة بأنه فرقان يفرق بين الحق والباطل وضياء. وقال ها هنا وآتيناهما الكتاب المستبين، هو التوراة. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم، من الغرق أو من سلطان فرعون وقومه وغشمهم ظلمهم. ونصرناهم، النصرة من الله، الله تعالى هو خالق كل شيء. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين على فرعون وقومه على القبط، يعني من حيث المعنى. قال شيخنا رحمه الله فكانوا هم الغالبين، يعني من حيث المعنى لا من حيث القتال، لأنه لم يحصل قتال بينهما. هؤلاء أنجوا والمعتدون أغرقوا، غلبوا، الله أهلكهم، غرقوا في اليم، ونجى الله تعالى موسى ومن معه من المؤمنين حين خرجوا من مصر واتجهوا إلى البحر، فانشق البحر معجزة لموسى، فاجتاز موسى ومن معه البحر، وانطبق البحر بأمواجه المتلاطمة على فرعون وجيشه. ونصرناهم، يعني الله نصر موسى ومن معه وهارون، فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين البليغ في بيانه اللي هو التوراة، وهديناهما الصراط المستقيم، طريق الحق اللي هو الإسلام، صراط أهل الإسلام، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، جاءوا بالإسلام، دينهم واحد من آدم إلى خاتمهم محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهديناهما الصراط المستقيم، كما أن محمدا هدي الصراط المستقيم ونشأ على الإيمان، أيضا موسى وهارون نشأ على الإيمان ودينهما الإسلام. وتركنا، أبقينا، وتركنا عليهما في الآخرين، الثناء الحسن، يعني يذكروا بعد موتهما بالذكر الحسن، بالذكر الطيب، سلام على موسى وهارون، هذا الثناء الحسن. نحن لما بنجيب ذكر سيدنا موسى أو هارون شو بنقول؟ عليهما السلام، عليهما الصلاة والسلام. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك كما جزيناهما نجزي المحسنين. هما من المحسنين، كانا محسنين، كانا مؤمنين صالحين. إنهما من عبادنا المؤمنين، مدح من الله عظيم لهذين النبيين. ثم انتقل الكلام على إلياس عليه السلام، وإن إلياس لمن المرسلين، كمان سيدنا إلياس رسول أرسله الله، إلياس من الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى. ذكر إلياس في القرآن 3 مرات، مرة في سورة الأنعام ومرتين في هذه السورة، في سورة الصافات. وإن إلياس، بعدين هيجي إلياسين، إلياسين اللي هو إلياس. وإن إلياس لمن المرسلين، نبي أرسله الله. فيك تقول عن النبي رسول بمعنى أنه أرسله الله بهالمعنى، يعني إذا كان هو نبي منه رسول يقال رسول بمعنى أن الله أرسله. قيل هو من ذرية هارون أخي موسى، وقيل غير ذلك. إذ قال لقومه، إلياس قال لقومه، ألا تتقون، يعني ألا تخافون الله، اتركوا عبادة الأوثان، اعبدوا الله الذي لا شريك له ولا مثيل له، ولا تعبدوا الصنم والحجر الذي لا ينفع ولا يضر، ألا تتقون، أتدعون بعلا. كان عندهم صنم مزينينه كبير مسميينه بعل وحاطين له خدام. شوفوا شو قالوا أهل التفسير، بعل هو علم لصنم كان من ذهب وكان طوله 20 ذراعا وكان له 4 أوجه، فتنوا به وعظموه حتى أخدموه 400 ساد، حطوا له 400 خادم، وكان موضعه يقال له بك، فصار فيه تركيب بالكلمة، تركيب مسجي بعل بك، لأنه سيدنا إلياس دعا قومه في تلك النواحي بنواحي بعل بك، وهو من بلاد الشام. أتدعون بعلا، تعبدون، الدعاء هنا بمعنى العبادة، أتعبدون بعلا، أتدعون بعلا وتذرون، تتركون عبادة أحسن الخالقين، عبادة الله تتركونها وهو أحسن المقدرين. فالخلق هنا بمعنى التقدير، يأتي في اللغة الخلق بمعنى التقدير. وتذرون، يعني تذرون، تتركون أحسن الخالقين، يعني تتركون عبادة أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين، فلا تعبدونه. ما هذا الفعل؟ ما هذا الضلال؟ ما هذا الكفر؟ الله ربكم، ليش منصوبة الله؟ لأنه بدل من أحسن، الله ربكم. وبعض القراء قرأوا، وهي قراءة أيضا ثابتة متواترة، الله، يعني هو الله، الله ربكم. نحن هنقرأ بالنصب رواية حفص العاصم، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، تأويل الكلام، معبودكم أيها الناس الذي يستحق عليكم العبادة، ربكم الذي خلقكم ورب آبائكم الماضين قبلكم، لا الصنم، الحجر اللي هو له حجم، الذي لا يضر ولا ينفع، يحتاج لمن أوجده ويحتاج لمن جعله على هذا الحجم دون غيره. كيف يكون إلها؟ كيف يستحق العبادة؟ كيف يستحق الألوهية وصفات الربوبية؟ ما عندكم عقل تعقلون به، تفكرون به؟ ما عندكم قلب تعقلون به؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون، في النار، مصيرهم إلى النار، كل من مات على الكفر يخلد في نار جهنم، أجارنا الله تعالى وإياكم منها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوم إلياس ماذا أخبرنا الله عنهم؟ قال فكذبوه، كذبوا إلياس، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين من قومه الذين آمنوا به فإنهم نجوا من العذاب. بعض العلماء بيقولوا إنه إلياس والخضر حيان، بعضهم هكذا يقول، ولكن نحن نذهب نقول كما ذهب كثير من العلماء أن إلياس توفي والخضر ما زال حيا، والله أعلم بحقيقة الحال. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين ثناء جميلا، سلام على إلياسين أي إلياس وقومه من المؤمنين، فجمعوا معه تغليبا، سلام على إلياسين، في قراءة آل ياسين بالمد أي أهله، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونورا لأبصارنا، وهديا لجوارحنا. اللهم أمتنا على هديه، أمتنا على كامل الإيمان وأجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، وفرج كرباتنا وكربات المسلمين ببركة القرآن العظيم، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
1: تعلم أحكام قراءة القرآن.
2: اقرأ القرآن
1: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الصفات العلية مستدر.

وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفاظ

فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية، ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف ابن قصي الملقب بمجمع ابن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي

ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة

فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية. وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم، وكيف لا والسيد الأكرم، وكيف لا، وكيف لا والسيد الأكرم.

نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية.

وصبا كل صب لهبوب صبا وكثير

وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت هواتف الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تار.

في الجهر والإسرار.

وأشرفت من غرف الجنان وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا

وتجلى الملك الديان من غير حركة ولا انتقال. تعال

جبريل أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب وانشر نوائب.

وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين.

وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطيار

الأذفر كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي فشكوت.

الأذفر فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال انزل يا نبي الله

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مالك الملك، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا أحمد، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيا إلا حسن الصوت، حسن الخلقة، حسن السيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام

هم سادات الخلق وعادات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي خير العادات. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم القدوة الحسنة، فهنيئا لمن آمن بهم وصدق دعوتهم وثبت على الإيمان حتى الممات، وخسر هنالك المبطلون. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام برأهم الله تبارك وتعالى من كل عيب، من كل عيب يمنع نشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الله عز وجل إنما بعثهم ليقتدي الناس بهم، فلا الرذالة من شيمتهم، ولا الكذب من خصالهم، ولا السفاهة من عادتهم، ولا سوء المعاملة، ولا فظاظة الخلق من طبائعهم، بل جعلهم الله تعالى قدوة للناس. فنبي الله يعقوب والد نبي الله يوسف عليهما السلام أصيب بالعمى لفترة وجيزة، ثم لما جاءه قميص ولده يوسف عليه السلام ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ونبي الله موسى لم يكن أردت ولا ألثغ ولا تأتاء ولا فأفاء. روى الترمذي حديثا ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. فما بال أناس ينسبون إلى نبي الله آدم عليه السلام أنه كان لا يحسن الكلام. أي دولة في الأرض مهما كانت كبيرة أو صغيرة، أي دولة في الدنيا ترسل أحد سفرائها أخرس أو أطرش، أي دولة في الدنيا حديثة جديدة ترضى أن تبعث أحد سفرائها في المفاوضات يكون فأفاء أو تأتاء أو أردت أو ألثغ؟ لا، بل يرسلون من هو طليق اللسان يستطيع أن يخاطب الناس بلغات متعددة. قال عليه الصلاة والسلام وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام عرف قبل نزول الوحي عليه بالأمين، ولم يمسك عليه كفار قريش رذيلة واحدة، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان أجمل الناس، ما عرفت عليه رذيلة، ما عرفت عليه كذبة واحدة، بل عرف بالأخلاق السامية الحميدة، فكانوا يلقبونه بمحمد الأمين صلى الله عليه وسلم. هكذا كان رسول الله قبل نزول الوحي عليه، وكذلك كل الأنبياء عليهم السلام، يستحيل عليهم الرذائل وكبائر الذنوب وصغائر الخسة والدناءة قبل النبوة وبعدها. فمع حسن صوته صلى الله عليه وسلم، ومع جماله الذي أعطي البهاء كله عليه الصلاة والسلام، صانه الله عن الرذائل، فهو كان حسن الخلق. وقد قالت فيه عائشة رضي الله عنها وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هو خلق صلى الله عليه وسلم حسن الصوت جميل الخلقة كما شاء الله له، فمعناه كأنك طلبت من ربك أن تكون على هذه الصورة. فهنيئا لمن عرف قدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هنيئا لمن نزههم عما نزههم الله عنه، وعرف أن نبي الله يوسف ما هم بالزنا بامرأة العزيز كما يروي بعض الكذابين القصاصين، وأن نبي الله لوط غير صحيح كما افترى عليه اليهود القائلون بأن نبي الله لوط سكر فوقع على إحدى ابنتيه بالزنا والعياذ بالله تعالى. فإياكم أن تقرأوا مطلق كتاب أو كتيب من قصص الأنبياء من غير تحقق لما في بعضها من حشو وقصص إسرائيليات مفترات على أنبياء الله تعالى، فإن طلب العلم يكون بتلقيه من أهل العلم والمعرفة. فهذا رسول رب العالمين أخذ الوحي من جبريل الأمين، وصحابة النبي الكرام
سمعوا الدين من محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يترك التلقي من أفواه أهل العلم والمعرفة سماعا ويكتفى بالمطالعة في الكتب، فإن كثيرا منها تكون مملوءة بالحشو والافتراءات، فهذا لا شك فيه خطر كبير. فلا تعتمد على طلب الثقافة الإسلامية بمجرد المطالعة في الكتب، سواء ما كان منها باسم التفسير أو قصص الأنبياء أو ما شابه ذلك. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو فيها علينا سورة الرعد بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. من سمع ذكر اسم الله يسن أن يقول سبحانه أو تبارك وتعالى أو عز وجل، وليس بواجب وليس بمفترض. أما عند ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول أكد الصلاة عليه لمن سمع ذكر اسمه، قال عليه الصلاة والسلام: من ذكرت عنده فلم يصل علي أخطأ طريق الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي. إذا ذكر الرسول في مجلس فلم يصل عليه هذا الذي سمع ذكره حتى غادر هذا المجلس، هذا مكروه كراهية شديدة، وقال بعضهم حرام. هؤلاء قلة، أما أكثر العلماء ما قالوا فرض. وعلى كل حال، مطلوب إذا ذكر اسم النبي أن يصلى عليه. أما من سمع ذكر اسم الله فقال سبحانه وتعالى أو عز وجل أو تبارك وتعالى أو قال تقدست أسماؤه أو قال جل شأنه أو قال جل ذكره أو غير ذلك من كلمات التعظيم، هذا كسب ثوابا. لكن من لم يفعل فليس عليه كراهة، فضلا عن أن يقع عليه إثم ومعصية. وليس معنى ذلك أن الرسول أولى بالتعظيم من الله، لا، نحن ما كنا نعظم الرسول لولا أن الله أمرنا بذلك. نحن نعظم الرسول لأجل الله، والرسول مخلوق مثلنا، لا يخلق شيئا لا منفعة ولا مضرة. الله تعالى هو الذي يخلق المنفعة والمضرة، لا خالق لشيء إلا الله. فنحن نعظم الرسول لأجل الله، لأن الله تعالى أمرنا بتعظيمه. أما الله تبارك وتعالى فهو الذي يستحق التعظيم والعبادة لذاته، لأنه هو خالقنا وخالق العالم بأسره، خالق أجسامنا وحركاتنا وسكوننا. لا نستطيع أن نتحرك حركة ولا أن نتكلم بكلمة ولا أن نخطو خطوة ولا أن نلمح لمحة، أي أن ننظر إلى شيء بنظرة، إلا بعونه. الله تعالى هو الذي يقدرنا على الكلام وغير ذلك. نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا بعونه ومشيئته، والله تعالى هو الذي يستحق أن يعبد لذاته، أي لأنه هو الله المعبود الذي يستحق علينا أن نعبده. فمن أمرنا الله بتعظيمه نعظمه، ومن نهانا الله عن تعظيمه فلا نعظمه، بل حرام علينا أن نعظمه. الله تعالى أمرنا بتعظيم الأنبياء والملائكة والأولياء من البشر، وكذلك الأولياء من الجن الذين يطيعون الله ويؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات. في الجن جماعة مؤمنون لا يؤذون المؤمنين، يطيعون الله، يؤدون الصلاة كما أمر الله، ويجتنبون المحرمات. في حياة الرسول اجتمعوا به فعلمهم. ذات ليلة خرج لأجلهم إلى خارج المدينة ليخصصهم، فمكث معهم وقتا طويلا فعلمهم، ثم هم أيضا يعلم بعضهم بعضا ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا، أي في الجن، مسلمون فساق، كما أنه يوجد في البشر مسلمون فساق. والله تبارك وتعالى أمرنا بتعظيم الأنبياء والملائكة لأنهم أحبابه. الأنبياء كلهم أفضل الخلق عند الله، ثم بعدهم خواص الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش، ثم بعد ذلك أولياء البشر، ثم بعد هؤلاء الأولياء من البشر عوام الملائكة. الأنبياء أولهم آدم عليه السلام، كان آدم نبيا رسولا، لولا أنه كان نبيا رسولا فعلمه الله بالوحي كيف ينظم معيشة نفسه ومعيشة ذريته بعد أن خرج من الجنة، لكان البشر مثل سائر الوحوش. كان آدم أول الأنبياء، أول الرسل، لكنه لم يكن في أيامه بشر كفار، إنما البشر الذين كانوا في أيامه أولاده وزوجته حواء، وزوجته ولدت له عشرات من الأولاد، ثم هم توالدوا بعد ذلك، فكان الأخ يتزوج أخته التي من البطن الثاني، وكانت تلد حواء توأمين في كل دور، ثم لم يمت آدم حتى بلغ عدد ذريته 40,000. ثم بعد ذلك، بعدما مات آدم، حرم الله زواج الأخ من أخته ولو كانت من البطن الثاني. ثم جاء أنبياء ورسل كثيرون، ثم ختموا بمحمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين. فبعد محمد لا يأتي نبي جديد. أما المسيح عيسى كان قبل سيدنا محمد نبئ، وبعد نزوله لا يأتي بشرع جديد بل بشرع محمد يحيي شرع محمد. لا يجوز أن يعتقد إنسان أنه يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظنون أن أبا بكر وعمر أنبياء، وهذا كفر. فمن عرف أن أبا بكر وعمر كانا في زمن رسول الله ومع ذلك قال كانا نبيين فهو كافر، لأنه كذب القرآن. لأن الله قال في القرآن عن محمد وخاتم النبيين. يوجد الآن في الباكستان جماعة يؤمنون بشخص دجال اسمه غلام أحمد، توفي لكن ذريته ما زالت موجودة. هذا الشخص لما قام المسلمون ليقتلوه حماه الإنجليز. هو كان قال عن نفسه إنه نبي، ثم ابنه قال عن نفسه إنه نبي، ثم ابن ابنه قال عن نفسه إنه نبي. ثم الأنبياء لا يعظمون كتعظيم الله. لا يجوز تعظيم أحد كتعظيم الله. الله تعالى هو المعبود بحق الذي لا يجوز أن يتذلل نهاية التذلل إلا له. فلا يجوز عبادة أحد من خلق الله، لا ملك ولا نبي، إنما الأنبياء والملائكة يعظمون بما دون تعظيم الله. يعظمون إلى الحد الذي يليق بهم، ويجوز أن نعظمهم به لا أكثر. لذلك الذي يحلف بغير الله معظما له كتعظيم الله يكون كافرا، أما الذي يعظم غير الله لا على هذا الوجه فلا يكفر. لكن الحلف بغير الله مكروه على الإطلاق. مكروه الحلف بالنبي أو بجبريل أو بإسرافيل أو ميكائيل أو بغيرهم، كذلك الحلف بالكعبة مكروه. أما الحلف بالقرآن فإذا قال والقرآن إذا قصد الكلام الذاتي ليس مكروها، بل هو جائز وثبت اليمين. أما وحياة القرآن هذا لغو لا يصح. الحلف بالقرآن بلفظ والقرآن أو أقسم بالقرآن جائز، أما بحياة القرآن فاسد. القرآن لا يقال له حي ولا ميت. الله تعالى هو المتصف بالحياة الأزلية الأبدية التي ليست بلحم ودم وروح. فالذي يجوز أن نحلف بحياة الله يقال أقسم بحياة الله أو وحياة الله أو بحياة الله أو نحو ذلك. أما وحياة القرآن فهو ممنوع لأنه كلام لا معنى له. هم الناس الذين يحلفون هذا الحلف يقصدون بقولهم محياة القرآن وكرامة القرآن، ومع ذلك فهذا اللفظ ممنوع. ثم إذا شخص قال وحياة القرآن وكسر يمينه فليس عليه كفارة، لأن يمينه غير شرعية. الذي يقول والقرآن أو أقسم بالقرآن يمينه صحيحة، فإذا كسر عليه كفارة واجبة. الكفارة هي إعتاق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن عجز عن ذلك كله فكفارته صيام 3 أيام متواليات أو متفرقات. أما لو قال والله بلا هاء لا تثبت يمينه، فيمينه غير ثابت، فإن كسر كلامه ليس عليه كفارة. أما الذي يقول والله بالهاء الساكنة أو والله أو والله أو والله تثبت عليه اليمين، أما بدون الهاء لا تثبت اليمين، بل حرام. فمن ترك الهاء فقد حرف اسم الله، فعليه ذنب، ثم ليس له ذرة من الثواب الذي يقول الله بلا هاء لو قال 1,000,000 مرة، لأنه ما ذكر الله، ولو كان هو قصده ذكر الله، لأنه ما ذكره باسمه، ذكره بغير اسمه. كثير من الناس يضيعون أنفاسهم لأنهم يحرفون اسم الله. الحاصل أن الحلف بغير الله ممنوع حتى بالكعبة أو الرسول أو العرش، وهذا الحلف في بعض المذاهب مكروه وفي بعض المذاهب حرام. عند الإمام أحمد الحلف بغير الله حرام، أما عند الإمام الشافعي مكروه كراهة شديدة الحلف بغير الله، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي ليسكت. إن أراد الحلف فليحلف بالله، وإلا لا يحلف بشيء من العالم، لا يحلف لا بالنبي ولا بالملائكة، ليسكت. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، علمنا أن الحلف بغير الله لا يثبت يمينا، فمن كسر الحلف الذي هو بغير الله فليس عليه كفارة. أما من يحلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فهذا كفر، والعياذ بالله. أما إذا كان حلف بغير الله مما يعبده الكفار ولا يقصد تعظيمه كتعظيم الله فلا يكفر، لكن حرام. كان في الحجاز في الجزيرة العربية أول ما بعث الرسول، كان أهل مكة مشركين، كانوا يعبدون الأوثان. كان حول الكعبة في الجانب الشمالي منها يوجد مكان يقال له الحطيم، هناك كان المشركون وضعوا 360 صنما يعبدونها من دون الله تعالى. كان من بين أولئك أصناما يعظمونها أكثر من غيرها، منها صنم يسمونه اللات وصنم يسمونه العزى. اللات كانوا يعدونه وثنا ذكرا، أما العزى كانوا يعتبرونها وثنا أنثى. وكذلك كان لهم وثن آخر، هؤلاء الأصنام 3 كانوا عند مشركي مكة لهم مزية كبيرة، لهم مرتبة كبيرة. وكذلك كان لهم صنم كبير يسمونه هبل. بعض أصحاب رسول الله بعدما أسلم وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان زمانه منذ أسلم قريبا لم يكن طويلا، حلف ذات يوم باللات بهذا الصنم المشهور الذي له عندهم مرتبة كبيرة، فشعر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. هكذا قال. لو كان هذا الذي سمعه الرسول حلف باللات ذلك الصنم المشهور على نية تعظيمه كتعظيم الله، كان الرسول قال له أسلم من جديد. لو كان حلف به كما كانوا يحلفون به قبل إسلامهم، كان الرسول قال له أسلم من جديد. لكن كان هو على حسب ما ألف كان متعودا على ذلك، ما قصد أن يعظمه كما كان يعظمه لما كان على عبادة الأوثان. من حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فقد كفر فهو مشرك، وأما من حلف بغير الله لا معظما له كتعظيم الله فلا يكفر. قال الشافعي رضي الله عنه: من حلف بغير الله أخشى أن يكون معصية. ما قال معصية، فيفسر كلامه بالكراهة، أي أنه أراد أن الحلف بغير الله مكروه، لكن كراهة شديدة عنده، لأنه قال أخشى أن يكون معصية. وقال الإمام أحمد: إن الحلف بغير الله معصية. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة

الحمد لله ذي الصفات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له من الخير وأولى. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. وأصلي وأسلم على نبي الهدى الموصوف بالأفضلية سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان واقتدى بشريعته ووالاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. وهاكم من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر وإليه تنسب البطون القرشية. ومن فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس. وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه. فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. ولما آن بروز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب صبا. وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه. واحتست العوالم من السرور كأس حميا وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة. ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه إذا وضعته محمدا فإنه ستحمد عقباه. قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب. وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها. وكانت إذا جاءت تستقي من بئر
يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة وحدثت بذلك زوجي، فقال: قومي إلى خليفة ابن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل، فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات عبد الله وكان عمره 18 سنة كما صححه الحافظ العلائي. ولما

فيما قال الله تعالى: يا ملائكتي أنا أولى بحفظه من أمه وأبيه، وأنا خالقه ورازقه ومربيه ومظفره على أعادي، ولي تدبير ذلك وأنا على كل شيء قدير. ولما حملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها، وانطوت الأحشاء على جنينها، وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على جبينها. قالت آمنة: لما كان أول شهر من شهوري شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا آدم صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا أبا البشر؟ قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويسلم عليه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا صفوة الله. قلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا شيث صلى الله عليه وسلم. قلت: وما تريد يا شيث؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم، الضب له يكلم والحجر عليه يسلم. فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل له سكينة ووقار وعليه ضياء وأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا مزمل، السلام عليك يا مدثر. قلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا النبي إدريس صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا إدريس؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الرئيس والجوهر النفيس صاحب التسبيح والتقديس. فلما كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نوح صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا نوح؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الممنوح صاحب النصر والفتوح الذي ذكاؤه في الآفاق يفوح. فلما كان في الشهر الخامس دخل علي رجل حسنه مكمل ووجهه مجمل، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا زين المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين. قلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نبي الله هود صلى الله عليه وسلم. قلت: وما تريد يا هود؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي المسعود والرسول المحمود صاحب الكرم والجود. فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا حبيب المحبوب، السلام عليك يا بغية المطلوب. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا إبراهيم الخليل. فقلت: وما تريد يا إبراهيم؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الجليل والرسول الفضيل. فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صفوة الإله،
السلام عليك يا عظيم الجاه. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا أبوه إسماعيل الذبيح صلى الله عليه وسلم. فقلت وما تريد يا إسماعيل؟ قال أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي المليح صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح. فلما كان في الشهر الثامن دخل علي رجل طويل القامة مليح الهامة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام عليك يا إمام الأبرار، السلام عليك يا حبيب الملك الجبار. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا آمنة، فقد حملت بمن ينزل عليه القرآن ويكلمه الرحمن ويزين به الثقلان. فلما كان في الشهر التاسع دخل علي رجل لابس الصوف وهو بالعبادة موصوف، فأشار بيده إلى فؤادي وهو يقول السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فقلت وما تريد يا عيسى؟ قال أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الأكرم والعطوف الأرحم، وفي هذا الشهر تضعين محمدا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى، وقد أغلق عبد المطلب عليها الباب خوفا عليها من طارق يطرقها. قالت آمنة وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض، ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام، فنشر الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغربها، والثالث على البيت الحرام. قالت آمنة لما كانت الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه أربع نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن. فقلت لهن من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي؟ قالت الأولى أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. فتقدمت الأولى وقالت أبشري يا آمنة، من مثلك وقد حملت بسيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والحبيب المصطفى؟ ثم تقدمت الثانية وقالت من مثلك يا آمنة، فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا. ثم تقدمت الثالثة وقالت يا آمنة نهنئك بسيد البشر
وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الشجر والحجر ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصصت بالمبعوث بالفضائل والمفاخر صاحب المعجزات والمآثر ثم جلست بين يدي وقالت ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي قالت آمنة فجعلت أنظر إلى أشباحي يدخلون علي أفواجا يهنئونني وأنا حيران وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق صلوا عليه وسلم.

قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان خازن الجنة: يا رضوان، زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. فتبادرت بزينتها الحور الحسان، وأشرفت من غرف الجنان، وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان، وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان، واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وما جثقلان، وأظهر سره الملك الديان المنزه عن السكون والحركة والانتقال والمكان، تعالى ربنا ذو الجلال والإكرام. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها، فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك، وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله، وقال: انزل يا حبيب الله. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فوضعت من يلجأ الناس إليه الحبيب المصطفى، صلوا عليه.

قالت آمنة: لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما خرج مني خرج معه.

0: إصبعه فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخة وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني فقال له رضوان يكفيك يا حبيب الله فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته فاستمسك بالعروة الوثقى من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك وإذا مناد ينادي طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها واعرضوه على موارد الأنبياء وأعطوه صفوة آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وقبول زكريا واغمسوه في أخلاق النبيين كلهم وأخفوه عن أعين العالمين فهو حبيب رب العالمين فطوبى لحجر ضمه وطوبى لثدي أرضعه وطوبى لبيوت سكنها فقالت الطير نحن نكفله وقالت الملائكة نحن أحق به وقالت الوحوش نحن نرضعه قال الله تعالى أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد فإني قد كتبت أن لا ترضعه إلا أمتي حليمة عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: بدعة الضلالة وبدعة الهدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. ومعنى الحديث أن من أحدث في أمر ديننا وشريعتنا أمرا يخالف الدين والشريعة فهو رد أي مردود. ويفهم من هذا الحديث أن من أحدث أمرا يوافق الشريعة فلا يكون هذا المحدث مردودا. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة ضلالة. فالبدعة الحسنة هي ما أحدث على وفاق القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والأثر، وأما بدعة الضلالة فهي ما أحدث على خلاف الكتاب والسنة والإجماع والأثر، وهي المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا التقسيم للبدعة يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة.

أو إجماعا أو أثرا، فهذه البدعة الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، وهذه محدثة غير مذمومة. ومن البدع السيئة تحريف اسم الله إلى الله أو آه، وكتابة صاد وصلعم عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع الحسنة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري، ووافق عليه العلماء واستحسنوه.

0: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان أشياء نزلت من الجنة على الأرض، سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: أشياء نزلت من الجنة إلى الأرض. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه، آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أدخلنا يا ربنا الجنة بسلام، نحن ومن نحب، آمين. أحبابي، أتناول في هذا الدرس الكلام على أشياء كانت في الجنة أهبطها الله وأنزلها الله إلى هذه الأرض، وهذا لبيان أن أمورا تخفى على بعض الناس. وأبدأ بأفضل أجناس المخلوقات، وكان خلق في الجنة وأنزله الله تعالى إلى الأرض، آدم عليه الصلاة والسلام. آدم صلى الله عليه وسلم سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، يعني تراب الأرض. أرسل الله ملكا، وهيدا الملك جمع من كل نوع من التراب لون.